0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ بي

رسولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
2: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن،

0: نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-404.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
4: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

أممنا بك فاحنا قللنا والسد بناه عزم رجالنا أممنا بك فاحنا قللنا والسد بناه

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: صباح الخير، صباح السعادة، صباح الرضا والأجواء اللي شبه جميلة. ما نقدرش نقول بأنها جميلة لأبعد حد، ولا نقول عنها بأنه مشمسة، ولكن أنا عارفة بأنه في شوية غيوم بتجي وبتغطي على الشمس، بس برضو في رطوبة أكثر. أنا ذي اليومين معلقة على الرطوبة، ولكن كان الله بعون كل الناس اللي عايشة بمناطق ساحلية وأيضا بتعاني من هذه الحرارة وارتفاعها بشكل كبير. بس خلونا نسيب هذا كله على جنب، وفي حلقتنا لليوم نصبح عليكم وصبح أكيد على زملائي ناصر فائز وزميلتي ديانا اللي نورت، والكل كان أيضا منتظر حضور ديانا. يسعد صباحي.
1: يسعد صباحك يا عزيزتي دينا، ويسعد صباح ناصر، ورجعت لكم. وإن شاء الله حلقة اليوم مستمعينا دسمة برجعتي، يعني جبت لكم
0: أشياء دسمة بأخبار ومواضيع
1: إن شاء الله. فخليكم معنا إلى نهاية وقت هذا البرنامج إلى الساعة 10. في تفاصيل هذا البرنامج مستمعين العديد من الأشياء، وكالعادة بدايته معنا رسالة صباحية، ورسالتنا اليوم مستسقى من الواقع ومن معاناة أي شخص رايح على الدوام.
0: يا ديانا، الموضوع ما في إنه نقول برسالة صباحية احترام مواعيد الآخرين كذا، يعني أنا لو بيدي والله بإني أحطها كذا عبارة بدل ما يحطوها أصحاب الباصات عبارات، يعني أحيانا تكون من لا من فايدة ولا رسمال، فقط تنحط عبارات على الباصات وبالخلف وبالأمام وما منش. لكن مسألة إنه نحترم مواعيد غيرنا هذه يعني أهم نقطة. أوكي، يعني خلينا نقول في بعض أصحاب الباصات، أنا ما بتكلمش عن الجميع، ولكن بتكلم عن بعض منهم. يعني أنا جاية الآن أتكلم معكم عن الموقف صار وحصل معنا قبل لحظات. فبالأول وبالآخر، أنت لما بيكون معك ركاب يا عزيزي، يعني بلاش إنه تسيب الركاب وتنزل تقضي شغلاتك وترجع من جديد ومعليش وبنزل من جديد. يعني أنا مثلا بتقولي أخرج قبله بوقت، أنا أوكي أنا مضطرة بإني أخرج قبله بوقت، لكني أنا مش مضطرة بإني أتحمل شخص ممكن ينزل يقضي مشاويره وشغلاته. يا عزيزي أنت احترم مواعيدي، وأنا يعني ملناش علاقة بالأمور الأخرى. يعني أنا جيت علشان إحنا رايحين لدوامات، إحنا جايين في معنا أمور كثيرة وطويلة، مثل ما أنت حابب تخلص شغلاتك إحنا كمان حابين نخلص شغلاتنا. فوالله يعني لولا إنه، خليني أقول كده بصراحة الوضع، لولا إنه أساسا في أزمة غاز فظيعة ورهيبة، ولا كنت مضطرة بإني أجلس وأتحمل صاحب الباص اللي نزل علشان يشتري فتة تمر وبيتصبح ويرجع علينا من جديد.
1: فعلا
0: تخيل الوضع.
1: فعلا هذه يمكن صح، أصحاب الباصات بالذات، يعني إذا أنتم معكم أشغال أو حاجة اقضوها قبل ما تروح هو يعني تنزلوا على العمل، مش أنت بوسط عملك يعني والناس يعني يلا قدهم طلعوا على باص متأخرين، لا تقضي حاجاتك أو تقضي مشاويرك وتقضي يعني تأكل أو حتى تخزن بعضهم يمكن، أو حتى تكلم صاحبك اللي على الجوال. لا بالعكس، اقضي الشيء اللي أنت محتاج فيه، بعدين خلاص ابدأ لشغلك، لأن أنت الآن ملتزم ومسؤول في هذا الشيء اللي أنت تسويه، وبالتالي بتسبب انه بكوارث. فمعليش يعني احنا يمكن في وضع استثنائي انه غاز، والواحد يا الله ما يلحق انه ياكل انه على طوابير الغاز، او انه يروح على المحافظات اخرى مشان يجيب الغاز وكذا، لكن في هذه الاثناء انه معليش الحياة يعني ما بتجري تجريش، فحاول انك تاخذ ريست قضي راحة وتأكل وتشرب بعدين روح يشتغل. بالضبط.
0: والله يعني نرجع كذا من جديد، الفتة التمر وصاحب الزلومة اللي نزل بيشتريها وإحنا منتظر له، ما قدرش أقول غير عليك بالعافية إن شاء الله، رغم أن الموضوع كان مستفز حبتين، ولكن نحترم بعض علشان بالأول وبالآخر يعني أنت اللي بتعمله هذه تعتبر مهنة، أنت جالس بتشتغل تشتغل، وكلنا لما بنشتغل بنسيب الأشياء الأخرى على جنب. وطبعا نقدر نقول بأنه رسالة صباحية خفيفة
1: نعم،
0: فعلا من الواقع ومن الأشياء اللي احنا بنعيشها. وأتمنى فقط بأنه ما تتكرر مثل هكذا مواقف مع الباقين، وخصوصا هم رايحين للدوام ويكونوا مستعجلين نفس حالتنا.
1: فعلا، ويسعد صباحكم مجددا مستمعينا، وأكيد بداية الصباح مع ناصر في غنية لطيفة نذهب إليه ثم نعود.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الكرام إلى فقرات عدن هذا الصباح، وأولى هذه الفقرات نشرة الطقس المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. قطع الأرصاد الجوية في عدن سنتعرف سوية على حالة الجو بمشية الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الثلاثاء الموافق 11 من أغسطس آب، ونبتدئها معك يدينا.
1: في مناطقنا الساحلية والقريبة منها طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصح إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: أما المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار عادية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية فطقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: وننقلكم لبيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع في محافظاتنا اليمنية، ونبتدئها بأولى المناطق الساحل في أولى المحافظات في المناطق الساحلية والقريبة منها، وزي ما قالت دينا في الصباح في رطوبة في مدينتنا أكيد. ونروح على عدن العظمى 37 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح غائم جزئيا مغبر نسبيا، أمطار خفيفة، رطب وحار إلى حار جدا، ورياح خفيفة نشطة نهارا.
1: ومن عدن إلى خور المكلا سجلت العظمى 33 بينما الصغرى 27، وحالة الطقس غائم جزئيا وضباب، أمطار خفيفة، رطب ومعتدل الحرارة وأيضا حار والرياح معتدلة.
0: إلى الحديدة العظمى هناك كعدن 37 والصغرى 30، وحالة طقسها تقريبا كعدن لكن الرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما سقطرى فدرجة حرارتها العظمى 34 والصغرى 27، وحالة طقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، رطب وحار، والرياح نشطة.
0: وإلى المخا العظمى كذلك كعدن، أنا مش عارفة أقرأ المحافظات اللي متشابهة، 37 والصغرى 30، وحالة الطقس في المخا غائم جزئيا، رطب وحار، حار جدا، الرياح معتدلة.
1: أما الغيضة فسجلت أقل درجات الحرارة في العظمى 29 والصغرى 25، وحالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا وضباب، أمطار خفيفة، معتدلة الحرارة والرياح معتدلة.
0: يا سلام. ونذهب الآن إلى أبين وتحديدا زنجبار العظمى هناك 38 والصغرى 29، حالة الطقس والرياح في زنجبار غائم جزئيا، رطب وحار إلى حار جدا، والرياح معتدلة.
1: وأخر المناطق الساحلية لحج الخضيرة سجلت في العظمى أعلى درجات الحرارة 40، أما الصغرى 29، حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار، شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: إلى المدن مدن المناطق الصحراوية والهضبية، سيئون العظمى 42 والصغرى 29، حالة الطقس والرياح في سيئون غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار إلى شديد الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما مأرب فدرجة الحرارة العظمى فيها 41 والصغرى 28، وحالة طقسها لا تختلف عن سيئون وإطلاقا، يعني نفس الطقس
0: توام. ونذهب إلى عتق في شبوة العظمى 37 والصغرى 26، وحالة الطقس كمأرب وسيئون لكن الأمطار هناك أمطار عادية.
1: أما بيحان درجة الحرارة العظمى فيها 38 والصغرى 28، حالة طقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: إلى مدن المناطق الجبلية، صنعاء العظمى 32 والصغرى 16، حالة طقس والرياح في صنعاء غائم جزئيا، أمطار عادية معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن الحالمة تعز سجلت العظمى 33 والصغرى 20، حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار عادية معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: دمار العظمى 28 والصغرى 14، وحالة طقسها كتعز.
1: والضالع في العظمى 33 والصغرى 20، وحالة طقسها غائم وأمطار رعدية معتدلة الحرارة والرياح معتدلة.
0: إبل خضيرة العظمى هناك 27 والصغرى 15 وحالة طقسها كالضالع لكن هنالك أمطار رعدية فيها.
1: وآخر المناطق الجبلية البيضاء سجلت في العظمى 30 والصغرى 18، حالة طقسها غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: في قسم التنبيهات والتحذيرات نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
1: كما نهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي توقع هطول أمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة. كانت طبعا هذه النشرة من إعداد المهندس علي جمال باتيسير.
0: نذهب بكم مستمعينا إلى فقرتنا التالية ألا هي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة لهذا اليوم.
1: نعم ونبدأ بأولى الخضار معنا طبعا أولى المحاصيل وهي البطاطس في 22 كيلوغرام في السلة من 17000 إلى 18000 وسعر الكيلو ب 800 ريال.
0: الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 18000 وسعر الكيلو من 900.
1: أما البصل الأحمر 25 كيلوغرام في الشوالة من 24000 وسعر الكيلو ب 950.
0: البامية 6 كيلوغرام في السلة من 19000 وسعر الكيلو من 3200.
1: أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس ب 4000 وسعر الكيلو من 800 ريال.
0: الباذنجان 16 كيلوغرام في السلة من 14000 وسعر الكيلو من 900.
1: والكوس 18 كيلوغرام في السلة من 14000 وسعر الكيلو ب 750.
0: الخيار 16 كيلوغرام في السلة من 14000 وسعر الكيلو من 900.
1: أما المشمش 20 كيلوغرام هذا بتكون في الفواكه، خلينا نأخذ البيبر اللي هو 6 كيلوغرام في السلة من 7000 وسعر الكيلو بيكون ب 1200 ريال.
0: أما البسباس الأخضر 25 كيلوغرام في الشوالة من 28000 وسعر الكيلو من 1200.
1: وآخر المحاصيل في الخضار الكوبيش كبير الحبة ب 2800.
0: أما الفواكه مستمعينا ونعود إلى مشمش 20 كيلوغرام في السلة من 35 إلى 38000 وسعر الكيلو من 1800 إلى 2000.
1: أما الموز 30 كيلوغرام في السلة من 20000 وسعر الكيلو ب 700 ريال.
0: إحنا برازق 20 كيلوغرام في السلة من 45000 وسعر الكيلو من 2500.
1: والفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون ب 36000 وسعر الكيلو ب 3600.
0: أما الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 20000 وسعر الكيلو من 1300.
1: والعنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 46000 وسعر الكيلو ب 2300.
0: الجوافة 18 كيلوغرام في السلة من 20000 وسعر الكيلو من 1200.
1: والعنب الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 50000 وسعر الكيلو ب 2500.
0: الفرسك الخوخ 20 كيلوغرام في السلة من 34000 وسعر الكيلو من 1700.
1: والمانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 22000 وسعر الكيلو ب 1100 ريال. وطبعا هذه النشرة كانت صادرة من الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلة القوية اليمنية.
1: وكالعادة مستمعينا إلى فقرة رحلات الخطوط الجوية اليمنية، وأولى هذه الرحلات كالعادة الثابتة 512 أقلعت من عدن في 3 فجرا ووصلت جدة في الساعة 5 صباحا،
2: وتكملت الرحلة 513 تقلع من جدة أيضا في الساعة 16 دقائق صباحا، وتصل عدن في الساعة 18 دقائق صباحا.
1: رحلة 602 تقلع من عدن أو أقلعت من عدن في 6 صباحا ووصلت أو تصل إلى القاهرة في الساعة 9 والنصف صباحا.
2: والرحلة 607 تقلع من القاهرة في الساعة 10:30 صباحا وتصل سيئون في الساعة 2 ظهرا.
1: رحلة 854 تقلع من عدن في 9 صباحا وتصل مومباي في الساعة 3:30 عصرا.
2: وتكملت الرحلة أيضا 855 تقلع من مومباي في الساعة 5 عصرا وتصل إلى عدن في الساعة 6:30 مساء.
1: رحلة 610 تقلع من عدن في الساعة 10 صباحا وتصل الرياض في الساعة 11 صباحا.
2: أما الرحلة 610 نفسها تقلع من الرياض في الساعة 12 إلا ربع صباحا وتصل إلى القاهرة في الساعة 3:15 عصرا.
1: رحلة 611 تقلع من القاهرة في الساعة 4:30 عصرا وتصل عدن في الساعة 8 إلا ربع مساء.
2: والرحلة 606 تقلع من سيئون في الساعة 3 عصرا وتصل إلى القاهرة في الساعة 7 إلا ربع مساء.
1: رحلة 603 تقلع من القاهرة في الساعة 8 إلا ربع مساء وتصل عدن في الساعة 11:15 ليلا.
2: والرحلة 506 تقلع من عدن في الساعة 8 مساء وتصل إلى جدة في الساعة 10 مساء.
1: رحلة قبل الختام 507 تقلع من القاهرة من جدة في الساعة 11 ليلا وتصل عدن في الساعة 1 فجرا.
2: وآخر رحلاتنا 532 تقلع من عدن في الساعة 10:10 دقائق ليلا وتصل إلى الرياض في الساعة 12:10 دقائق منتصف الليل من اليوم التالي.
1: ونتمنى الوصول الآمن لجميع الرحلات. فاصل ثم نعود.

0: أخرى مستمعينا، أهلا بكم بعودة مجددا، ونذهب إلى فقرتنا التالية وهي الجولة الإخبارية من صحيفة عدن الغد، ونبدأ بالصفحة الأولى بأبرز العناوين. ومن غرفة العمليات المركزية: طارق صالح، المخا تحت السيطرة والردع قادم بعد جريمة الاستهداف الحوثي.
1: الصحة تقر تفعيل غرفة العمليات بالمحافظات على مدار الساعة لتعزيز الاستجابة للطوارئ.
0: محافظ عدن يقدم دعما بأكثر من 2.3 مليار ريال للتعليم ويوجه بحوافز للمتعاقدين.
1: عملية سهوم شبوة، قوات دفاع شبوة ومحور سبت تدك مواقع ميليشيا الحوثي وتكبدهم خسائر فادحة.
0: دعوات لتوحيد الخطاب الإعلامي في مواجهة ميليشيا الحوثي وتعزيز الجبهة الوطنية.
1: محامو عدن ينظمون وقفة احتجاجية تنديدا بتصرفات تعسفية تطالهم أثناء أداء مهامهم.
0: وأين نقف مجلس القيادة الرئاسي أمام هذه الاختبارات المتعددة الجبهات والجبهات على صفيح ساخن؟
1: إلى صفحات عدن الغد الداخلية، منها نقرأ أبرز العناوين. وهنا اتهامات لابن حبتور بالتعاون مع الحوثيين وسط تصعيد سياسي واسع.
0: وأيضا سامي الغباري أبو زرع المحرمي يمتلك رؤية تتجاوز الجنوب وسيكون له دور في مستقبل اليمن.
1: مطالبات بالكشف الفوري عن مصير معتقل في التربة وتمكين أسرته من التواصل معه.
0: والمفلحي: القوات المسلحة في الضالع تسطر ملاحم بطولية وتوجه ضربات موجعة للحوثيين.
1: وإلى الصفحة الخامسة مستمعينا نقرأ: محكمة استئناف عدن تحجز قضية مقتل سائق باص الأجرة في عدن للحكم.
0: وأيضا وزير الشؤون الاجتماعية يبحث مع اليونيسف التحضير للمؤتمر الدولي لدعم تنفيذ خطة حماية الطفل.
1: فتح الخط الدولي في أحور بالكامل وعودة حركة المسافرين والشاحنات بعد انقطاع السيول.
0: ومحافظ شبوة يوجه باستكمال تأهيل متحف بيحان وحماية المواقع الأثرية المهددة بالسيول.
1: الصحة تقر تفعيل غرفة العمليات بالمحافظات على مدار الساعة.
0: والجاوي يفتتح معهد هارفرد الأمريكي بالمنصورة احتفاء ب 18 عاما من التدريب.
1: إلى صفحة السادسة مستمعينا، سيول أحور تتسبب بأضرار في قناة الري والأراضي الزراعية، ومناشدة لمحافظ أبين بالتدخل العاجل.
0: ومناشدة عاجلة لإنقاذ نازحي زنجبار بعد عامين من توقف المساعدات.
1: عامل نظافة بمسامير يستغيث بالمحافظ مراد الحالمي لإنقاذه.
0: وانقطاع الإنترنت عن لودر وسط اتهامات للحوثيين بالوقوف خلفه.
1: إلى الصفحة الثامنة مستمعينا، تقرير بقلم وضح الجليل: الجماعات شددت قبضتها الأمنية لقمع سكان صنعاء، مخاوف واسعة من عودة الحرب.
0: وفي الصفحة التاسعة أيضا تقرير بقلم فخر العزب يقول: اقتناء السلاح في اليمن، آلاف الأرواح يهددها الرصاص المنفلت.
1: إلى كتابات كتابنا في الصفحة العاشرة والحادية عشر، نقرأ منها على السريع: دكتور يوسف سعيد كتب سعر الصرف متغير يستمد قوته من قوة الاقتصاد.
0: أما عبد العزيز الموصل فقال: هل آن أوان إنقاذ خارطة الطريق؟
1: ومحمد سالم كتب: اليمن والتحالفات الإقليمية الجديدة.
0: وإلى الصفحة الثانية عشر من الرياضات المحلية: لاعب يمني يرفض عرضا إماراتيا ويتمسك بتمثيل اليمن.
1: يا سلام. وهنا أيضا العمود يتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير وإعادة تأهيل ملعب الفقيد باردام بالمكلا.
0: زيارة استثنائية للرئيس الفخري تعيد الأمل لنادي الجلاء.
1: والوحدة آخر المتأهلين إلى نصف دوري إلى نصف نهائي دوري أندية ثلاثة حضرموت الوادي.
0: ومن رياضتنا العالمية: رسميا النصر السعودي يبرم صفقته الأولى في الميركاتو الصيفي.
1: واستيام محمد صلاح للمثول أمام القضاء المصري.

0: باريس سان جيرمان يعلن التعاقد رسميا مع لوكاس ديني.
1: ووزارة الرياضة تكشف حقيقة تقدم الاتحاد المصري بطلب استضافة أمم أفريقيا 2028.
0: وأيضا نتواجد هنا تقرير آخر في الصفحة 14 من ملهم للبن إلى مفتاح باب المندب، أسرار استراتيجية المخا.
1: ونذهب بكم مستمعينا إلى قسم المتابعات في نهاية الصفحة، وهنا يعني شركة صينية تمنح موظفيها إجازة عند الشعور بالتعاسة. احنا كل يوم ما نشعر بتعاسة.
0: دام على احنا نروح نداوم هناك نشوف الوضع.
1: يلا
0: طبعا تفضلي ديانا.
1: أتاحت شركة صينية لموظفيها الحصول على إجازة تصل إلى 10 أيام سنويا عندما يشعرون بالحزن أو لا يرغبون في الذهاب إلى العمل، في خطوة أثارت اهتماما واسعا على منصات التواصل الصينية.
0: وقال مؤسس الشركة بانغ دونغ لاي وهو إن الموظف الذي يشعر بعدم السعادة يستطيع طلب هذه الإجازة، مؤكدا أن إدارة الشركة لا يحق لها طلب رفضه.
1: وتتبنى الشركة مستمعينا التي يقع مقرها في مدينة تشوتشانغ بمقاطعة خنان نظاما مرنا للعمل، إذ يعمل الموظفون 7 ساعات يوميا مع عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب إجازة سنوية تتراوح بين 30 و40 يوما، فضلا عن 5 أيام إجازة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة اللي عندهم طبعا
0: مش عندنا
1: أكيد. وحظيت السياسة باهتمام ودعم على منصات التواصل الاجتماعي في الصين باعتبارها نموذجا غير تقليدي في التعامل مع رفاه الموظفين والتوازن بين الحياة العملية والشخصية.
0: نتمنى أنه إدارتنا تسمع الموضوع شوية وإحنا نحس بالتعاسة قليل وخلاص. يا ديانا
1: كل يوم أنا شعر تحاسة.
0: نقول بأنه حكمة اليوم الموجودة هنا في الصحيفة بتقول عندما يعمل الأخوة معا تتحول الجبال إلى ذهب. حقيقة يعني بالأول والآخر الأخوة هم السند والدعم الأول والآخر. خلونا نقول بأنه هكذا انتهت جولتنا الإخبارية في صحيفة عدن الغد، وللمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مواقع عدن الغد للإعلام.
1: فاصل ثم نعود.

0: وإلى مساحتنا التفاعلية وبموضوعنا لليوم طبعا موضوع توحيد رواتب العسكريين، حيث يثير تفاوت رواتب العسكريين في المناطق المحررة جدلا واسعا، وخصوصا مع وجود فروق كبيرة بين رواتب أفراد من يؤدون مهام عسكرية وأمنية متقاربة، وفيما بينما يتقاضى بعض العسكريين نحو 60,000 ريال يمنيا، يحصل آخرون على رواتب تصل إلى 1,000 ريال سعودي. وتطرح هذه الفوارق تساؤلات حول عدالة تسليم الرواتب داخل المؤسسة العسكرية، وأهمية وضع نظام موحد يراعي الرتبة وسنوات الخدمة وطبيعة المهام والبدلات، بما يضمن حقوق جميع العسكريين دون الانتقاص من مستحقات أي فئة.
1: نعم مستمعينا، هذا موضوعنا لهذا اليوم، لكن نذهب إلى تقرير أعدته الزميلة ليان صالح، ثم نعود مع ضيفنا لمناقشة تفاصيل هذا الموضوع.
2: في الوقت الذي يقف فيه الجندي على بوابة تحرس الأمن أو في موقع عسكري يواجه المخاطر، تبقى هناك أسئلة لا يمكن تجاهلها. لماذا تختلف رواتب العسكريين من تشكيل إلى آخر؟ ولماذا يتقاضى جندي عشرات الآلاف من الريالات بينما يحصل زميله على أضعاف ذلك؟ في المناطق المحررة يبرز تفاوت كبير في رواتب العسكريين بين الوحدات والتشكيلات المختلفة. جندي قد لا يتجاوز راتبه 60,000 ريال يمني، بينما قد يصل راتب جندي آخر إلى نحو 1,000 ريال سعودي. فارق كبير لا يتعلق بالأرقام وحدها، بل بحياة أسرة كاملة تقف خلف كل جندي. فهذا الجندي لديه منزل وإيجار وأسرة تحتاج إلى الغذاء، وأطفال يحتاجون إلى التعليم واحتياجات صحية ومعيشية لا تتوقف. وفي الميدان قد يقف جنديان في مواقع متقاربة يحملان السلاح ذاته ويؤديان واجبا أمنيا وعسكريا ويتعرضان للمخاطر نفسها، لكن عندما يصل الأمر إلى الراتب يصبح الفارق شاسعا. وهنا تتحول القضية من مجرد تفاوت في الأجور إلى سؤال أكبر عن العدالة داخل المؤسسة العسكرية. إن الحديث عن توحيد القوات المسلحة وبناء مؤسسة عسكرية وطنية واحدة لا يكتمل من دون أن يشعر الجندي بأن حقوقه مصانة، وأن راتبه لا يتحدد وفق اسم الوحدة أو التشكيل الذي ينتمي إليه. توحيد المؤسسة يعني أيضاً توحيد الحقوق والواجبات، وضع معايير واضحة وعادلة للمرتبات والبدلات والمستحقات. ومن حق كل قوة عسكرية أن تحصل على حقوقها كاملة، لكن العدالة تقتضي أن لا يكون جندي أفضل حالاً من زميله فقط لأنه ينتمي إلى تشكيل مختلف. لذلك فإن توحيد رواتب العسكريين في المناطق المحررة لم يعد مطلبا مؤجلا، بل أصبح ضرورة ملحة. والتوحيد إن كان هو الطريق إلى العدالة فينبغي أن يكون إلى الأعلى لا إلى الأدنى، بما يضمن للجندي والضابط حياة كريمة ويمنحه الاستقرار الذي يساعده على أداء واجبه بثبات ومسؤولية. فالجندي الذي نحمله مسؤولية حماية الوطن من حقه أيضا أن يجد وطنا يحمي حقوقه.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الأعزاء، وشكر خاص للزميلة ليان صالح على هذا التقرير. الآن مستمعينا ينضم إلينا عبر جوجل ميت الخبير الاقتصادي والصحفي مصطفى نصر، رئيس ومؤسس مركز الدراسات والإعلام، يحدثنا أكثر عن موضوع الرواتب العسكرية. يا صباح الخير أستاذ مصطفى.
1: ألو أستاذ مصطفى، أنت موجود معنا؟
0: ألو، على ما يبدو أنه الاتصال عبر جوجل ميت فيه إشكالية حاليا. ألو، يا صباح الخير.
2: أهلا وسهلا، صباح النور.
1: يسعد كل أوقاتك أستاذ مصطفى، وخلينا نتكلم هكذا من الناحية الاقتصادية، ما الآثار التي يتركها تفاوت رواتب العسكريين على العسكريين تحديدا وعلى أسرهم وعلى المجتمع بشكل عام؟
2: أسعد الله صباحكم بالخير وشكرا جزيلا. الحقيقة أن يعني هذا التفاوت هو اختلال كبير بدأ منذ بداية الحرب تقريبا في عام 2015 و2016، وكان يفترض أن لا يكون موجود هذا النوع من الاختلال في التفريق بين أفراد ينتمون إلى نفس المؤسسة وهي الجيش والأمن، لكن للأسف الشديد عقب عام 2015 تشكلت مجموعات عسكرية مختلفة بمرجعيات مختلفة وأيضا بداعمين متعددين، وهذا الذي خلق هذا التفاوت الكبير بين المرتبات التي تعطى لهذه الوحدة أو تلك، بل أن هناك خرق قانوني كبير ودستوري يتعلق ب تلقي وحدات عسكرية أو أمنية داخلية لأموال من الخارج ليست عبر وزارة المالية والبنك المركزي، وهذا في تقديري كان خلل كبير ارتكب وما زالت تدفع آثاره المؤسسة العسكرية والأمنية تبعات كبيرة حتى الآن. بكل تأكيد كان هناك هذا الدعم المقدر الذي قدم من دول مختلفة، لكن هذا الدعم للأسف الشديد عندما لم يؤطر في إطار مؤسسة واحدة تضمن العدالة للجميع وتكون هناك وحدة قرار، وحدة مسؤولية، هذا خلق اختلالات التي نشاهدها اليوم والتي ما زالت موجودة حتى اللحظة. بكل تأكيد هذا الأمر ليس موجودا في كثير من تجارب دول العالم، وهو كما قلت كان خلل يعني وخرق للدستور والقوانين ويجب أن ينتهي، وهناك جهود في هذا الجانب في المرحلة الحالية بقيادة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية لتصحيح هذا الوضع، وإشعار كل المنتمين للمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية أنهم في خندق واحد وأيضا يتلقون نفس المرتبات نفس المكافآت، وهو أمر إيجابي، وهم يستحقون الحقيقة، يستحقون الكثير. يعني نحن نؤكد أن الجميع يستحقون مبالغ تليق بتضحياتهم وبما يقدمونه.
0: فعلا يا دكتور مصطفى، هل ترون أن توحيد رواتب العسكريين اليوم ممكن في ظل الوضع الحالي الحالي والاقتصادي للحكومة، وما أبرز التحديات أمام ذلك؟
2: التحدي الأساسي هو موضوع شحة الموارد التي تواجهها الحكومة في المرحلة الحالية، لا سيما مع توقف صادرات النفط في اليمن جراء الاعتداءات التي حدثت على موانع التصدير، هذا جعل الحكومة تعاني من شحة كبيرة في السيولة وفي الإيرادات، وبالتالي أثر عليها بشكل مباشر. الدعم الذي تتلقاه الحكومة الآن لتسليم المرتبات هو يتم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، سواء كان للعسكريين أو للمدنيين، لكن استمرار هذا الوضع بكل تأكيد هو ظرف غير صحي أو واقع غير صحي. يفترض أن الحكومة تستعيد مواردها عبر صادرات النفط، عبر الإيرادات الضريبية والجمركية، خلال تجميع كل الإيرادات المحلية.
1: نعم طبعا أستاذ مصطفى، يعني لو بنجي نتكلم عن أنه هل ينبغي أن يكون توحيد الرواتب شاملا لجميع التشكيلات العسكرية، أم أن هناك اختلاف في الرتب والمهام وطبيعة العمل أيضا يبرر وجود بدلات وفوارق في هذا الدخل؟
2: الحقيقة لا يوجد أي تبرير لا دستوري ولا منطقي للواقع هذا. من حق الجنود، سواء كانوا جنود أو ضباط أو غيرهم، أن يتلقوا المرتبات التي تليق بخدمتهم وبمستوى تضحياتهم، لكن يجب في ظل دولة تضمن العدالة أن يكون الجميع سواسية. سواسية كأفراد، كرتب، كتسلسل وظيفي وسلم إداري. هذا المعمول في كل دول العالم، وليس واليمن ليس استثناء. ما حدث خلال الفترة الماضية من عشوائية وازدواج وتباين في المرتبات هو أمر لم يكن هو الاستثناء ولم يكن الوضع الطبيعي. هذا نقطة. النقطة الأخرى هي يعني لا يمكن أن يستمر هذا الوضع الاستثنائي إلى ما لا نهاية. من الصعب أن يستمر إلى ما لا نهاية. صحيح كان مرتبط بظروف معينة، لكن أن نقول أن هذا الأمر يعني هو الأصل، يعني لا أعتقد ذلك، وهو يعني خاضع للتغير. فالأفضل أن يكون هناك نظام يعني واضح، يعرف العاملين ما لهم ما عليهم، وبالتالي لا تحدث هذه الإشكاليات مستقبلا.
0: نعم، على سيرة إنه إصلاحات وما إلى ذلك، الحكومة يا أستاذ مصطفى، في حكومة بن بريك تقريبا وضعوا نظام أو البصمة تقريبا، أو كانوا شكلوا لجنة بقيادة أحد الألوية هنا في عدن، واتخذت إنه نظام البصمة الإلكتروني لترتيب قوائم منع ومنع الازدواجية. أيضا في الفترة الأخيرة تقريبا،
2: بكل تأكيد ما حدث هو يعني خطوات إيجابية، ويفترض أن يتم في هذا السياق. ما حدث من يعني اعتماد نظام البصمة، تسليم المرتبات عبر البنوك، هذه إصلاحات يجب أن تتم، وكان يتم المطالبة فيها منذ وقت مبكر. أولا لضمان وصول الأموال إلى مستحقيها من المنتسبين للقوات الأمنية والعسكرية، والأمر الآخر يعني تكثيف منابع الفساد، معرفة يعني حجم القوات الموجودة، حجم الإنفاق لكي تتعامل معها الحكومة بشكل صحيح. هذا أمر في غاية الأهمية.
1: فعلا أستاذ، ولو بنتكلم كمان عن العبء المالي المتوقع طبعا في الموازنة العامة في حال توحيد الرواتب ورفع أجور الفئات الأقل دخلا، ما قد يكون هذا العبء وما قد يكون حجمه؟

0: كل ما يتسلمه الجانب العسكري والأمني من مرتبات في العملة السعودية أو يعني خلال الفترة الماضية لم يكن من الموازنة العامة للدولة، هو كان دعم سعودي بأشكال مختلفة، سواء المرتبات كان جزء منه من الإمارات العربية المتحدة لكن الآن انتقل إلى السعودية. الأموال كلها تسلم من المملكة العربية السعودية وليست من خزينة الدولة. خزينة الدولة حاليا لا تحتمل أو لا تستطيع الدولة تدفع هذه المرتبات بهذه الصورة على الأقل في المرحلة الراهنة، لكن نتمنى أن الحكومة يعني ترفع مستوى جاهزيتها في موضوع الإيرادات وتوحد هذه المسألة، وأعتقد أن الأشقاء ما زالوا ملتزمين بتسليم هذه المرتبات وفي إطار كشوفات نظيفة ومصححة وفي إطار واحدية للجيش والأمن تضمن واحدية الهدف والوقوف في معركة واحدة ضد جماعة الحوثي.
1: نعم. أستاذ مصطفى، أنت الآن تقول إنه السعودية هي التي هي مسؤولة عن موضوع رواتب العسكريين بشكل عام في اليمن، صحيح؟
0: نعم، هي من يدفع
1: لكن موضوع
0: المرتبات لكافة المدنيين والأمنيين والعسكريين،
1: لكن
0: ومؤخرا حتى المدنيين أيضا هي دعمت الموازنة العامة الدولة في ظل شحة الإيرادات الموجودة،
1: لا
0: وقدمت دعم مباشر للموازنة، لأن الإيرادات الحكومية حاليا لا تغطي يعني سوى 30% من النفقات الحكومية بما فيها المرتبات، وهي الجزء الأكبر من
1: نعم،
0: نفقات الموازنة.
1: لكن جزئية من يستلم بالسعودي الألف السعودي أو جزئية من يستلم في اليمني هي مش من السعودي، ولكن الخلل من الإدارة الموجودة هنا في اليمن.
0: كما قلت في عام 2015 و2016 بدأ هذا الخلل وللأسف استمر كما هو، وأعتقد أن الخطوات الأخيرة التي اتخذت كانت مهمة لتصحيح هذا الاختلال، ونأمل أن يتم الإسراع فيها واستكمالها
1: نعم
0: بحيث يحصل كل العاملين بشكل موحد على مرتبات منتظمة وبنفس القدر وبسلم وظيفي واضح وفقا للقوانين اليمنية السائدة وفق الدستور والقانون اليمني، وهذا يضمن أيضا استدامة الدولة وبقائها وقوتها. عدم تصحيح هذا الاختلال يجعل كل الإصلاحات يعني فاقدة لمعناها ومحتواها.
2: نعم أستاذ مصطفى، فبرأيك ما الخطوات العملية التي يمكن للحكومة البدء بها للوصول تدريجيا إلى نظام أكثر عدالة واستدامة في رواتب العسكريين؟
0: الاستمرار في تصحيح الكشوفات أتمتتها تسليم المرتبات عبر البنوك وتوحيد آليات الصرف، وضع آليات دقيقة لموضوع الترقيات والتعيينات وغيرها، حوكمت هذا القطاع بشكل كامل. أعتقد حوكمت هذا القطاع عفوا،
2: تفضل أستاذ، انقطع الخط يا ناصر.
1: طيب،
2: أوكي،
1: شكرا جزيلا للأستاذ مصطفى ناصر، رئيس ومؤسس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، كان معنا وحدثنا عن موضوع رواتب العسكريين من الناحية الاقتصادية.
2: طبعا مستمعينا ومتابعينا، خليكم معنا في ضيفة أخرى أيضا بنتكلم بهذا الخصوص، ولكن بعد الفاصل.

0: ونعود مرة أخرى أيضا لاستكمال موضوعنا لليوم، ونستقبل معنا عبر الهاتف الأستاذة مرفت سلامي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال في العاصمة عدن. نقول صباح الخير أستاذة.
1: صباح النور والعافية،
0: يسعد كل أوقاتك يا رب بكل خير وصحة وعافية بإذن الله تعالى.
1: آمين إن شاء الله.
2: نعم، بداية أستاذة مرفت، هل تعتبرون تفاوت الرواتب الحالي قضية حقوقية تستدعي تدخل الجهات النقابية، أم أنه يدخل في إطار الاختلاف في الأنظمة والمهام العسكرية؟
1: بالنسبة لاختلاف الرواتب هي حقوقية، ولكن هناك أيضا لوائح وأنظمة تنظم هذه العملية، تنظم مسألة الأجور والمرتبات. فمثلا في تفاوت فيما يخص المرتبات، نظرا لوجود معايير معينة، مثلا حاملين الشهادات الجامعية يعني يختلف راتب عن راتب مؤهل، يؤدي هذا كله إلى مرتبات. عندك مثلا في الثانوية العامة لا يمكن أن يكون يعادل أو المعهد
0: صحيح
1: بعد الثانوية. فمن هنا مسألة التفاوت بين المرتبات ليس إلا.
0: نعم أستاذة، طب لو كمان إحنا بنشوف إنه كيف يمكن مراعاة الرتبة، طبعا الرتبة العسكرية وسنوات الخدمة وطبيعة العمل، وأيضا دون أن تتحول هذه المعايير إلى مبرر لفوارق كبيرة وغير مبررة أيضا.
1: شوفي يا عزيز، المرتبات العسكرية طبعا ما ما ما أقدر أنا أفيدك في هذا الجانب، لأنه بالنسبة للرتب هي تخص التقاعد العسكري.
0: نعم.
1: يعني على الموظف المدني ممكن يعني أفيدك بالنسبة حتى بالنسبة للتقاعدين يعني. أما بالنسبة للجانب العسكري أعتقد أنه في ظل هذه لاحظنا فوارق وغير عادلة يعني. صحيح نحن لدينا يعني طبعا في كل بيت لابد ان هناك موجود احد يشتغل في السلك العسكري، فنلاحظ فعلا انه في تفاوت غير عادي بالنسبه للمرتبات. يعني في بعضهم رواتبهم ما يتعدوش 70,000، وفي بعضهم رواتبهم عاليه.
0: نعم.
1: تمام. ممكن حتى في الرتب العسكريه عليها من بعد الحرب، يعني بعضهم ما سنهم صغير وتجي تشوفيه قائد لواء ولا
0: أيوه
1: راتبهم كذا راتب يكون كبير، سواء كان في السعودي او في اليمن. العسكري الذي له خدمه طويله وباع طويل في السلك العسكري.
2: نعم فعلا. طيب يا أستاذة مرفت، هل توجد من وجهة نظركم حاجة إلى تمثيل أو آلية واضحة يستطيع من خلالها العسكريون اليوم المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالأجور، أم أنه الشأن كما تقول أنه ما لش دخل في النقابات، هذا شأن عسكري؟
1: لا، بالنسبة شوفي يقول لك احنا قبل لما عمل وكأنه في مذكرة تفاهم النقابات في العاصمة عدن وبين السلك العسكري، لاحظنا انه كانت طالبهم اغلبها بصراحة سياسية اكثر مما هي حقوقية.
0: نعم.
1: لهذا حصلت حصل تفتت كبير، هذا جاء ايضا الى استقطابات منهم برضو من العسكر، طالبهم مثل ما قلت لك يعني بسيطة وضئيلة من فاقد السماء يعني في رواتبهم، سواء كان زي ما قلت لك في الراتب الريال اليمني او في السعودي. لذلك نحن نتمنى ان تكون هناك ايضا عسكريه، وفي السلك العسكري ان تكون في نقابات عماليه في السلك العسكري. شوفي هو حاليا مش نقابات عندهم نهائيا، هنا في الجانب المدني. فانا ما اعرف اذا كان هل في قانونهم بوجود نقابات أو إنه ممكن يعملون زي المجلس في إطار السلك العسكري ويدعو هؤلاءهم من يتكلمون عن بحقوقهم.
0: نعم أستاذة، طبعا ما الدور الذي يمكن أن تؤديها النقابات والاتحادات في إيصال مطالب العسكريين إلى الجهات الحكومية وصانعي القرار؟
1: لهم انه يبداوا ينظروا في مساله المرتبات، يطالبوا الرواتب، يطالبوا بالمؤهلات، يطالب ان المؤهل تمام تساوي خدمه. يعني مثلا يكون في واحد اعلى تمام، ولكن الطرف الثاني ايضا الذي هو عنده برضو عسكري من الخبره اكثر من الذي عنده مؤهل، فسنوات الخدمه ايضا تلعب
0: دور
1: في مساله تاهيل المرتبات. معك يا عزيزتي برضو مجموعة اللي أخذوهم بالحاف، طبعا تم صرف لهم رواتب بالسعودي 400 ريال سعودي، وراحوا طبعا هم عملوا دورة هناك في بالحاف، نزلوا منهم مجموعة كبيرة أقدم من العسكريين، هم أخذوا من الشرطة، ما أخذوش طلعوا من غير تعيينات أو طبعا التي موظفين رسميين في السلك العسكري.
0: نعم حقيقة.
1: فهمتيني؟ هذا الذي أخذوهم، الذي كانت العسكريين الذي رواتبهم صغيرة ورواتبهم ضئيلة، على تأهيلهم بالمبلغ السعودي هذا يساعدهم في الحياة المعيشية. نحن أبناء عدن ما يعتمدون إلا على رواتبهم. فأني أتمنى أيضا مساواة، على الأقل لو كان لا فيش هيكلة في الأجور والمرتبات، على الأقل يساوي كل العسكري في خط الطرف السعودي. يعني من هنا من نقول إنه في مساواة وفي عدالة. إحنا كنقابات عمالية بنوقف معهم في مطالبهم، مستعدين مذكرات تفاهم أيضا للمطالبة بحقوقهم. فنتمنى يعني الدولة أن ينظر إلى هؤلاء العسكريين بعين الاعتبار، فهم حماة الوطن وهم من نعود في الساحة والميدان.
2: نعم صحيح. طيب قبل الختام أستاذة مرفت، ما الرسالة التي توجهينها للجهات المعنية بشأن ضرورة معالجة ملف تفاوت رواتب العسكريين أو الرواتب بشكل عام؟
1: في هذا الجانب أتمنى من القيادة العليا المتمثلة بمجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة مكونة من الهيئة وايضا مكونه من التقاعد العسكري الموجود لديهم في وزاره الداخليه، ايضا وزير الداخليه والجهات الامنيه ذات الاختصاص، بتشكيل لجنه تعمل على حلحله رواتب هؤلاء العسكريين والرفع للقياده العليا، تحسين اوضاعهم مثل ما قلت لك. اذا كان حاليا ما يقدروا يعملوا على تحسين الراتب بتعديل الأجور والمرتبات، احنا نعرف انه الأجور والمرتبات تحتاج الى قرارات سيادية واشراك مجلس النواب في ذلك، وهذا ياخذ وقت، لكن هناك ايضا طرق للحلول، وهي على الاقل في هي مساواتهم بالصرف السعودي الى حين ان يتم حل هذه المشكلة ما يخص الأجور عالي. حتى في المجال المدني هذا الشيء، في الأجور مرتبات ضعيفة جدا ما يخص المعلمين، أيضا مرافق الموازنة بشكل عام رواتب ما تتعدى 70-80 ألف حتى لو صحيح. كان خريج شفتي، لأنه حيث الأجور نحن ما نقولش إنه الآن لا، ارتفاع الأسعار وارتفاع الغلاء المعيشي الحاصل داخل البلد هو اللي أدى إنه الريال يضعف بسبب الموظف يضعف، لهذا الناس كلها تعاني سواء كان عسكري أو مدني.
2: نعم شكرا جزيلا أستاذة مرفت على وقتك الثمين معنا. كانت معنا عبر الهاتف مرفت السلامي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العاصمة عدن، شكرا جزيلا.

0: وعدنا إليكم مرة أخرى من أجل استقبال هذا الموضوع ونشوف مع بعض السؤال التفاعلي واللي هو أساسا موجه لكم بمساحتنا البسيطة مستمعينا ومتابعينا، وبرأيكم فعلا هل توحيد رواتب العسكريين خطوة ضرورية لتحقيق العدالة داخل المؤسسة العسكرية؟
1: نعم، شاركونا في أرائكم عبر أرقامنا أي الاتصال لنا 7819-521-21 أو بث الرسائل مستمعينا في الواتساب أو الفيسبوك. ومعنا اتصال يا ناصر، نقول يا صباح الخير.
2: ألو، صباح الخير.
1: صباح النور يا عواد، يسعد صباحك.
2: صباحكم الله بخير عافية. ديانا، ومن اللي جنبك؟
1: دينا.
0: حرف الدال اليوم، حرف الدال. أيوة. بس
2: في وقت نجارك؟
0: نعم.
1: أيوة تفضل.
2: والله بالنسبه اللي بالشكل العسكري صراحه البعض منهم مظلوم والبعض منهم مرتاح. يعني انا اعرف اسرى فيها شابين، واحد مع الشرعيه وواحد مع التحالف.
1: ايوه،
2: هذا يستلم بالسعوديه وهذا 73، هذا ظلم. هذا والعسكر صراحه مظلومين من زمان الزمنين قبل التحالف وما التحالف، سواء كان شغال في معسكر او متقاعد.
0: طب برأيك يا عوض إيش الحلول المناسبة في هذا الأمر؟
2: هل التسوية؟
0: يعني التسوية ممكن تكون حل مناسب للجميع؟ مش ممكن أن تكون مثلا طب اسمعني، مش ممكن كذا أنه مثلا قد نكون إحنا ظلمنا اللي معاهم رتب عسكرية، اللي معاهم مثلا بدلات، اللي معاهم نجمة، واللي واللي واللي كل هذه المواضيع ما فيهاش برأيك أنت ظلم، أو أنه لازم يكون الجميع تحت سقف واحد؟
2: بالنسبة العسكري الجندي له مرتب، بس الجندي هذا بيكون جندي بعد سنوات يرتفع إلى عريف إلى رغيب إلى نغيب إلى مش أقول يعني بقيت جندي على ما هو لما يصير رموز.
0: أيوة.
2: يعني فحصل راتبه يعني أنقص قليل من الرغيب أو الباء بحاجة بسيطة، مش الرغيب يستلم 200 وهذا يستلم 50.
0: نعم.
2: يعني فوارق بسيطة كانت مقابل هذا، مقابل على ما قلنا مقابل.
0: أيوة.
2: أما الآن صراحة يعني أصبح بعضهم في السقف العالي وبعضهم في الأرض.
0: صحيح.
2: وخاصة المدنيين يعني المتقاعدين زي ما تقول خلال نوري أن المشاريع حقبوها 30,000، إيش كيف فكرة 30,000؟
0: صح.
2: ما بديش خطمة دقيق ولا خطمة رز أبغى
0: فعلا
2: 5 كيلو و 10 كيلو أو سكر.
0: نعم، أتفق معك هنا يا عوض حقيقة.
2: والله كثير كثير يعني صراحة ألم ألم. كنا يلفتوا الشعب هذا.
0: نتمنى هذا الشيء بأنه يلفتوا الموضوع بصورة سريعة. تحياتنا.
1: شكرا لك يا عواض، الله يعطيك العافية.
0: نعم ديانا، خلينا نشوف التعليقات لأنه تعليقاتنا اليوم كثيرة. ناصر إيش رأيك نبدأ نشوف التعليقات؟
1: طب نشوف تعليقاتنا على الفيسبوك من عندك يا دينا.
0: نعم، بفتحت البوستر ومتواجد معنا أبو خالد حلصن بيقول الكل يعلم أن جيش أي دولة هو صمام أمان هذه الدولة، وميزانيات هذا الجيش مكلفة جدا، ولا يوجد في أي دولة أي تفاوت بالرواتب بين لواء وآخر، ولكن التفاوت في الرتب العسكرية فقط، فكيف تريد أن تحصل على ولاء كامل لهذه الدولة وهناك فوارق كبيرة بالرواتب بين ألوية وأخرى ومناطق وأخرى، مساواة الرواتب أمر واجب حتى تخمد نار الفتنة.
1: نعم، هنا أيضا محمد نجيب سيف كتب أكيد المساواة بين جميع الوحدات العسكرية في مستحقاتها من الرواتب والمكرمات. أما أبو عمر يقول أيوة المنطقة الرابعة صرفوا لنا من 60 ليش؟
0: وهو بيسأل فعلا وليد، وأيضا بيضيف نعم توحيد رواتب الجيش من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها دون تأخير، وبحيث يكون الرضا والقناعة عند الكل وعدم الانتقاص أو الظلم بين منتسبي القوات المسلحة.
1: وهنا أيضا علي محمود أيضا يعني على موضوع الرواتب، هنا أيضا حرف مترف هكذا اسم الحساب، نعم توحيد الرواتب ودمج القوة فعليا.
0: وعبد الكريم بيقول يبدو بعد استكمال البصمة وصرف البطاقة العسكرية الجديدة سيتم توحيد رواتب القوات المسلحة في المناطق العسكرية، نتمنى ذلك يا عبد الكريم.
1: نعم، هنا في
0: نعم
1: غازي أحمد، نعم والله أكان يشتو عسكرة صح توحيد رواتب الموظفين في المنطقة الرابعة بالسعودي، أكان يشتو تحرير صنعاء كان واحد سنين والثاني سعودي وما فيش فايدة، وزارة فاشلة.
0: وعبد العزيز بيقول إذا لم توجد مرتبات الجيش تعتبر خيانة واضحة ومؤامرة على الوطن بأكمله، وهذا رأيي.
1: فضل الفقيه توحيد الرواتب الأولوية لا تحتمل الأخير.
0: وأيضا صدام صالح بيقول نعم توحيد رواتب العسكريين في المناطق المحررة أمر واجب.
1: أبو عبد الله أبو عبد الملك الشعبي نعم أولا توحيد الرواتب من جهة المناطق الأخرى التي تستلم 1000 سعودي والمنطقة الرابعة الذي يتبعون وزارة الدفاع يستلمون 59. هل هذا عدالة يا وزير الدفاع؟
0: حقيقة معنا هنا هيم بيقول لا يجب توحيد طبعا حرام وظلم. أي أيوة والله ظلم يعني ربما قد نشوف بأنه هذا شيء يعني مختلف عن باقي الآراء ولكن كلنا في آراء المختلفة.
1: عبد العلوي مناشدة عاجلة منتسبو وزارة الدفاع بدون مرتبات منذ شهر 6 وسط ظروف معيشية صعبة ونناشد الجهات المختصة سرعة صرف الرواتب المتأخرة وإنهاء معاناة منتسبي الوزارة وأسرهم. وزارة الدفاع المنطقة الرابعة شهر 7.
0: نعم ومعنا هنا قاسم حيدر بيقول قطعوها من أساسها يعني خلاص انتهت ما عادهاش موجودة لا 60 ولا سعودي.
1: تسلم. وهو هيب يوسف توحيد الرواتب ضروري مثل بقية التشكيلات العسكرية وإزالة الفوارق.
0: حمود المطري بيقول من تماطع ومعطيات ونظم المؤسسة العسكرية والأمنية ونظم البصمة والبطاقة العسكرية الإلكترونية وبيانات برقم صحيح لدى وزارة الدفاع هنا سيكون يعتمد.
1: يمكن وزارة الدفاع يدينا بدأت يعني تشد حالها وبدأت التصحيح فعليا يمكن عبر الحسابات البنكية. أيوة. اللي البعض يمكن استاء البعض كثير اللي استاء منه فمش عارفة أنا قصة الاستياء ليش يمكن لمصلحة أو فائدة لكن هي تقوم ونتمنى أنه فعلا يتم التغيير الإداري وبهذه الإشكالية تحديدا.
0: ونشوف كمان يا ديانا البت المباشر معنا أبو خالد حلصن بيقول مع نسيم الصباح أبعث تحياتي وأجمل صباحاتي لكم ديانا سلطان ودين المدني وناصر فائز ليان صالح ولجميع المتابعين. بيضيف أبو خالد حلصن بأنه طبعا يقول في ديانا أنا كنت شايفة له تعليق بأنه يقول لك الحمد لله على السلامة والسلامة ورجوعك معهم.
1: أنا يعني شكرا جزيلا بس أنا كان معي شوية ورشة تدريبية وعط يعني مش مرضى ولا حاجة. وهنا أيضا أحد المتابعين لنا قال أكيد يجب أن يتم توحيد الرواتب بين الجميع.
0: ومعانا هاني بن حمدان بيصبح علينا ويقول صباحكم سعادة. وكمان ياسين بيقول صباح الجمال لكل جمال لا جمال غير جمالكم يسعد صباحك يا عزيزي
1: جمال أرواحكم التي ترى هذا الجمال نحن. وشكرا جزيلا لك. أيضا هنا سناء دهمس عزيزتنا صبحت علينا يسعد صباحكم كل خير دينا وديانا تحياتي لكم ولكل الطاقم وجميع المستمعين. بخصوص الموضوع يجب التساوي بين مختلف العساكر بحيث أنهم يعملوا من أجل هذا الوطن حتى لا يتمكن الجميع أن يعيش حياة كريمة.
0: وأنور يحيى بيقول صباح الخير والسعادة يسعد صباحك بكل خير وحب يا رب. وفتحي طيف فتحي طائف سيف بيصبح علينا بيقول صباحكم عسل طاقم راديو عدن الغد يسعد صباحك بكل خير وحب.
1: ومها محمد علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم أرق من الندى أبعثه لكم فربي يحفظكم من كل أذى صباح العافية والقلوب الصافية عسى أيامكم كلها بالخير وافية. يسعد صباحك يا مها وشكرا على هذه الكلمات الجميلة. أيضا هنا نصبح على أم يزن اللي صبحت علينا إلى صباح عدن الغد الأستاذة ديانا ودينا صباحكم سعادة وين الغيبة طبعا كله مستهي.
0: نعم الجميع كان بيسأل عنك والله
1: خلاص الآن أنا في الصباح ولا متزحزح ولا يهمكم لما تطفشوا مني. أيضا هي تقريبا اقترحت موضوع يعني على موضوع المدارس الخاصة والأسعار ولا يهمك يا أم يزن إن شاء الله قادم الأيام نتحدث عنهم.
0: ومعنا هنا طبعا عبد الواحد محمد بيقول لنا بإشراقات الصباح وعاد الصباح يحمل 1000 بشرة ويوقظ غافلا ويتيح أجرا فكونك الصبح في الدنيا منيرا وكونك الطير في الآفاق حرا. وطبعا بيقول أذكار الصباح نور لقلبك وصلاة الضحى صلاة الأوابين. وأيضا بيضيف بإشراقة بسيطة اهتمامك بصلاتك يصنع فارقا عظيما في نجاحك بالحياة ونجاتك بالآخرة. ربي إن رأيتنا نبتعد عنك فردنا ردنا إليك ردا جميلا. وختاما، حين تحب الخير يسخر الله لك البشر والطير ويحب بك رب السماء ويحبب بك خلقه. أني الطيبة تجلب لحاملها السعادة. غفر الله لنا جميعا ولوالدينا وأهلنا وجميع المسلمين. صباحكم خير وتوكل ودعاء، يسعد صباحك يا عبد الواحد حقيقة.
1: نعم، وهنا أمان الحمي أصلى الله العلي راحت الأمر معلش راحت علينا رجعت. أسأل الله العلي القدير أن يجعل يومكم يوم الآمنين ويجعلكم من عباده الصالحين وينور قلوبكم بالإيمان والرضا والعفو على عن ما مضى، وألا يسلط عليكم حاسدا ولا حاقدا، وأن يجعل نهاركم سعيدا وعيشكم وعيشتكم رغيدة وعمركم مديد، ويغفر الله لي ولكم ولوالديكم ويشملكم برحمته ويسكنكم جنات النعيم. صباح الخير ويسعد صباحك. وطبعا بتبلغ تحياتي للمتصلات والمراسلات من أمان الحامي. شكرا جزيلا يا أماني،
0: يسعد صباحك. وأم قاسم فعلا صبحت علينا يا ديانا مثل ما ذكرتي، وقالت صباح الخير، لو رزق الإنسان أطيب الطيبات فلن يجد أطيب من العافية. اللهم أنعم علينا بعفوك وعافيتك، اللهم أرزقنا حق شكرك كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. صباح الخير، صباحك سعادة يا أم قاسم.
1: نعم، وبسيم محمد صباح الخير والسعادة، سعد صباحك يا بسيم. وموضوعنا اليوم كان عن رواتب العسكريين، يعني أعتقد أنه إحنا يا دينا خلصنا. نعم. كل أنا عن نفسي خلصت. فارس العبادي ما يزعج،
0: أها هو موجود معنا كمان. فارس العبادي بيقول صباح الخير لكل من استيقظ وقلبه لا يحمل إلا الحب والخير والتفاؤل بدون انتظار المقابل. صباح يشرق تفاؤلا ويعزف أملا ويكتب حروفا جديدة للسعادة والفرح. اللهم صباحا لا يمسنا فيه سوء، اللهم جدد فينا روح التفاؤل والأمل وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، ولا تجعلنا ضعفاء أمام ظروف الحياة. صباح الخير، صباح الفل والكادي، صباحك سعادة يا فارس، وكل الألوان اللي انت بتحبها ربي يعطيك فيها الصحة والعافية. وفعلا ديانا احنا وصلنا لختام حلقتنا لليوم اللي كانت تحمل في طياتها الكثير حقيقة، يعني من فقراتنا اللي تعودنا عليها وموضوعنا اللي تركنا فيها المجال، ولكن للأسف لضيق الوقت سننتهي معكم هنا في هذا البرنامج. وفي منتصف الأسبوع أكيد لسه متواجدين معكم بكرة وبكرة وبكرة، خليكم معنا
1: مستمعينا، كونوا بخير وإلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
2: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
3: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
4: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
3: إدارة اللوجستيات والإمداد،
4: التسويق الرقمي،
3: إدارة الأعمال،
4: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
3: المحاسبة،
4: العلوم المالية والمصرفية،
3: نظم المعلومات الإدارية،
4: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
3: برامج الماجستير،
4: إدارة المشاريع،
3: إدارة الأعمال باللغة العربية،
4: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: المحاسبة،
4: الإدارة المالية،
3: المصارف،
4: نظم المعلومات الحاسوبية،
3: برامج الدكتوراه،
4: دكتوراه في إدارة الأعمال،
3: دكتوراه في المحاسبة.
4: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
3: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
4: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-384-687.
3: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: أو أبادر.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، أعلنت وزارة الدفاع استهداف مواقع للحوثيين في عدة جبهات ردا على هجوم حوثي استهدف سفينة تجارية في باب المندب وأسفر عن مقتل 3 بحارة. شهد الشهر الماضي عودة أكثر من 1300 مهاجر أثيوبي ممن واجهوا تقطعا في السبل داخل اليمن إلى منطقة القرن الأفريقي، وذلك عبر رحلات بحرية باستخدام القوارب. وعززت السعود استجابتها الإنسانية في اليمن بوصول 13 شاحنة إغاثية إلى عدن محملة ب 4680 سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان ضمن المرحلة الثانية لمشروع المساعدات الطارئة. عربيا وعالميا، القضاء السوري يحكم غيابيا بالإعدام على رئيس السابق بشار الأسد. وقتل رئيس الاستخبارات العسكرية في شرق ليبيا فوزي المنصور إثر انفجار عبوة ناسفة في بنغازي، فيما تعرضت أمصفاة الزاوية أكبر منشأة نفطية في البلاد لهجمات متكررة بطائرات مسيرة وسط تحذيرات من احتمال إغلاق المصفاة. اقتصاديا، تستعد موسكو لتوقيع وثائق بشان ممر النقل الدولي شمال جنوب مع قطر والسعودية وعدد من الدول الأخرى وفقا لوزارة النقل الروسية. واستقرت أسعار النفط اليوم عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع. رياضيا، انطلاق كأس السوبر لكرة السلة في عدن بانتصارين لشعب حضرموت والميناء. وأربعة منتخبات أفريقية تتأهل لكأس العالم للسيدات 2027، ومنتخب مالاوي يحقق مفاجأة تاريخية بتأهله. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين. وقلنا مهطعين رقابهم طويلة ممتدة ومسرعين من الإحطاء. طب مسرعين ليه؟ إيه اللي بخليهم مسرعين؟ أما قال لك لأن الجزاء يجذب المجزي، اللي يروح عليه كده زي اللي بنحذف على الموت، أو لأنهم يدعون إلى نار جهنم دعا من وراء أنهم يزقوهم. يبقى آدي مهطعين، يبقى الأول شاخصة أبصارهم والثاني مهطعين. مقنعي رؤوسهم، مقنعي رؤوسهم. قال لك إزاي؟ أم قال لك لما بيحطوا هنا الغل يقوم إيه هناك الآية بتاعت ياسين: إنا جعلنا في أعناقهم إيه أغلالا فهي إلى الأذقان مكمحون. يعني إيه؟ رسهم كده مرفع، الغل عامل كده. شوف بقى المنظر بقى، اديله إقطاع سرعة، اديله أول شخوص بصر وبديله إقطاع كده نحو، وبعدين اديله إيه مقنع رفع، واديله مكمح الآية التانية حتيجي. الله، يبقى كم صورة دي؟ شو الصورة بقى دي البشعة دي؟ شاخصة أبصاره، وبعدين مهطعين، ومدين مقنعي رؤوسهم. من ايه مقنعي رؤوسهم؟ لان الغل جاي عامل كده: لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. ادي كم وصفه شاخصه ابصار. بالله لما نجيب بقى واحد عايز يمثل كويس عشان يدين الصوره دي، لازم تبقى صوره ايه؟ صوره بشعه، صوره منفره. التصوير ده علشان يعمل ايه؟ علشان يخلي اللي قائم على الظلم يعمل ايه؟ يرتدع عنه، يستقبح نفسه في هذه الصورة.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: وعلى اللي خارج من الظلم ان ينفر عنه ويحمد ربنا اللي ربنا نجاه من الظلم ونجاه من الايه، من الصورة دي. مهطعين مقنعي رؤوسه لا يرتد اليهم طرفه وافئدتهم هواء. ايه افئدتهم هواء دي؟ الشيء اللي فيه هواء يبقى خالي من اي شيء. احنا عندنا لما نجيب ازازة فارغة ونحب نملاها مية او اي سائل، نقوم نحطها في الايه، في المية، ان كان حلقها واسع بحيث يتسع لداخل من الماء وخارج من الهواء تتملش، ان كانت الخرق دي ما يتسعش، هات بتاعت الكولونيا اللي خرقها صغير كده وحطها في قلب المية، مش ممكن ابدا تتملش، مش ممكن. ليه؟ لان لازم قبل ما تحط المية لازم يخرج مين؟ الهواء. لان ما فيش اسمهم حي ايه، لا يوجد ايه في حيز واحد شيئان، شيئين اتنين ما يوجدش في حيز واحد. عايز تدخل ما لازم تطلع منه. ولذلك اذا حبيت تطلع هواء تقوم تعمل ايه؟ بتجيب شويه ميه في صفيحه كده مكتومه وتخليها تغلي. مش عملوا لكم التجربه دي في المدارس؟ وبعدين يقفل الصفيحه وبعدين يحط على صفيحه ميه بارده. الاول شويه الميه البخار ده ملى الايه، ملى الصفيحه، بقى الحيز فيه ايه، مش سائل، فيه سائل وفيه ايه، بخار. وبعدين لما تنزل الميه يقوم يعمل تكثيف. التكثيف يعمل ايه؟ ينزل البخار ده يبقى مين، ميه. الله، طب ما حيز البخار اين يذهب؟ تروح مطبوعه الصفيحه، لان الضغط من الهواء من هنا منه ما فيش جو. يبقى اللي عامل توازن في الكون ايه؟ الهواء. اللي عامل التوازن في الكون ده الهواء. العمارات الكبيره والاعمده والمش عارف الايه، هواء جاي من هنا وهواء جاي من هنا وهواء جاي من هنا وهواء جاي من هنا، هو ده اللي ايه. لو حصل تفريغ من جهه واللي بيعملوه في القنابل ايه، ما بيفرغ الهواء كده يروح البيت. لما تيجي انبوب الجاز ايه، تيجي في بيت والعياذ بالله وتوج، بتعمل ايه؟ بتحرق الهواء اللي في الحيز، البيت ما بقاش فيه هواء، هواء بره، يروح البيت مهدوم على بعض. يبقى اذا اللي صاين كل المساله دي ايه؟ الهواء ده هو اللي صاين كل الايه، كل المساله. فاذا افئدتهم هواء يعني خاليه ما فيهاش حاجه. طب هو كان يبقى فيها ايه؟ المؤمن بيبقى عنده ايه، ايمان. لما يجي يشوف هول حتى كده يبقى يقول لك ده الامام ده، يبقى قلبه ايه، خالي. اذا وافئدتهم هواء اي لا شيء فيها يطمئن. كل ما يستعرض تاريخه مع الله ومع الدعوه يجد ما فيش حاجه ابدا. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى، المساله دي في قول الحق سبحانه وتعالى: واصبح فؤاد ام موسى فارغا. واصبح فؤاد ام موسى فارغا. فارغ من ايه؟ من كل شيء ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها ابنه. فارغ من كل حاجه، ما فيش الا ايه. ولذلك لا يجتمع حب الدنيا وحب الله في قلب واحد. ما يمكنش الحيز زي ساعه اتنين ابدا ابدا، ولا يمكنش الحيز ده يصح حق وباطل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يملأوا الباطل فلا يدخل الحق، يملأوا الحق فلا يدخل الباطل، إنما الاثنين ما يجتمعوش. وأفئدتهم إيه؟ يعني خالية ما فيها شيء يطمئن أبدا. ولما يستعرضوا حياته، لأن المؤمن حتى ساعة الموت يقول لك يا سلام أنا حضرت احتضار فلان فوجدت ما شاء الله الوجه إيه مشرق متلألئ، ما شفتوش كده وهو ايوه. لانه ساعه ما تيجي وقت الغرغره يجي الانسان متاكد انه مات، يقوم الانسان بقى بسرعه الشريط يدور، انت عملت كذا عملت كذا عملت كذا. فان كان عمل طيب يعمل ايه؟ يبقى مستشرف كده ومبسوط اللي مقبل على رب الجزاء لانه عمل كويس، وان كان وحش بس وجوه يومئذ باسره، وجوه يومئذ ايه ناظره. يبقى تشخص ادي واحده، مهطعين ادي الثانيه، مقنعي رؤوسهم ادي الثالثه، لا يرتد اليهم طرفهم وايه وافئدتهم ايه هواء. وانذر الناس، الله انذر الناس يوم ياتيهم العذاب. كلمه يوم بتاتي ظرف زي ظرف زمان، وظرف الزمان يعني لازم حدث حصل فيه. لقيتك يوم العيد، يبقى يوم العيد الحدث اللي حدث ايه؟ ان انا التقيت فيك، يبقى اليوم ده اسمه ايه؟ ظرف. طب ربنا بيقول وانذرهم يوما، ينذرهم بايه؟ يوم القيامه. طب يوم القيامه هيبقى ظرف، ما هو الحدث الذي يقع فيه؟ الانذار. بقى لي هانذرهم ايه يوم يوم القيامه؟ ده يوم القيامه مش محل انذار ولا تبشير، ده الانذار معناها في وقت التكليف، أن تنذر بشر لم يقع وتحذر المنذر أن إيه؟ إنه يقع. وإلا لما تنذره ساعتها تنفعه بإيه؟ والبشارة أيضا تبشره بخير إيه؟ يعني زمانه لم يأتي ليه؟ عشان يستعدوا ويعملوا. إنما أنذرهم يوم، هتنذرهم إيه يوم القيامة؟ ده ليست يوم القيامة محل إنذار، أنذرهم هذا اليوم. يبقى المنذر به مين؟ خوفهم من اليوم ده بقى، مش خوفهم من شيء في اليوم ده، لا، لان الانذار لا يكون الا بعد ما الا قبل الايه؟ قبل الكهف في التكليف يعني. وانذرهم يوم ياتيهم العذاب. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب. الله، كان العذاب زي ما نضبط القنبله، نضبط القنبلة كده ضبط زمني في الساعة الفلانية تنفجر هي كده، تنفجر ده شغلك. هو برضه يقول العذاب انفجر في الوقت الفلاني، يعني ماليها على كده. يبقى العذاب هو اللي هيعمل ايه؟ زي القنبلة ما ضبطها على انها تطلع كده، العذاب برضه هيعمل. مش ما هوش عايز ايه؟ مش عايز اوامر جديدة. وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا، الظلم اللي احنا تكلمنا عنه، ظلم القمة في العقيدة، ظلم الرسالة، ظلم التكليف، ظلم الكون، أي ظلم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. احنا مش عايزين مهلة كبيرة يعني، لا، احنا بس عايزين مهلة بس تثبت لنا، تثبت لك اننا ايه هنجيب الدعوه ونطيع الرسول ونعمل اي كده. الى زي ما تقول له مثلا اديني بس مهله يوم بس، يوم. انا مش عايز يعني اماطل، لا، انا عايز مهله لتثبت بقى، ليثبت بقى صدق ايه؟ صدق كلام ربنا. اخرنا الى اجل قريب، يعني اخر قيامتنا الى اجل قريب، عشان ايه؟ نعمل ايه؟ نجيب دعوتك ونتبع الرسل، فيكون جواب الحق ماذا؟ أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ إيه أجل قريب؟ أنتم الأول قلتم ما لكم من إيه؟ ما لكم من زوال، زوال عن إيه؟ أولا لا يمكن أن يعقل ما لكم من زوال، أنتم أقسمتم. هناك في الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، لا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، لا يبعث الله من يموت، مش كده؟ بلى، الكلمة دي كذب. ساعة ما تشوف بلا بعد نفي يبقى افهم انه بيكذب الكلام ده. طب ما لكم من زوال عن ايه؟ ان كان عن الدنيا ما حدش بيصدق انه كل فاهم انه حيزول عن إيه؟ اي لا، ما لكم من زوال بعد ان تصيرون ترابا، هتفضلوا على كده؟ ان هي الا حياتنا الدنيا نموت وايه بس خلاص، ما فيش حاجه نموت وخلاص، يبقى مش هنزول عن مين؟ ولذلك هي ده المتمنى اللي هيبقوا يتمنوا، يا ليتني كنت ايه تراب، يعني لم ازل عن الموت وافضل زي ايه زي ما. او انهم ظنوا ان الذين انعم الله عليهم في الدنيا مش هيحرمهم في الاخره، انا مدي لهم نعمه دلوقتي ما هيحرمهم مش عارف ايه اصحاب الجنه ايه، واضرب لهم مثلا ايه، رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففهما نخلا وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. فقال لصاحبه وهو يحاوره، انا اكثر منك مالا، مش كده؟ فعسى رب إيه الآن أكثر من كمالا إيه؟ وما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، وعلى فرض إن رددت إلى ربي حاخد أحسن من كده أو زي كده. يبقى إيه ده؟ ما أظن أن تبيد إيه؟ هذه أبدا، يبقى على الأوقات واحدة. وما أظن الساعة قائمة، لأن ما أظن أن تبيد هذه أبدا مش وأنا معها، لأن هم فاهمين أنهم بيموتوا ضروري، بس طول ما أنا موجود دي مش هتسيبني النعمة اللي أنا فيها دي، البساتين دي مش حاجة. ما أظن أن تبيد مش أن نبيد، لأن كل يموت ده أمر إيه مقطوع بيه، هو بيتكلم على يعني بيقول أن النعمة دي مش هتفوتني، قد أفوتها أنا بالموت. ما أظن أن تبيد هذه إيه، وما أظن الساعة قائمة، وما دام ما اظن الساعه قائمه يبقى هنفضل في الميتين، يبقى هنفضل ميتين. ام هي هي دي الكلمه اللي احنا ايه اللي احنا فيها الان، ما لكم من زوال. اولم تكونوا اتقولون ذلك وتنسى انكم قلتم قديما ما لنا من زوال عن اننا هنبقى تراب، واذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. بيقولوا بقى إن ربنا نوح لهؤلاء حوار معه، إلا لما قالوا الآية هناك يا سيدي اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يوم ربنا يرد ذلكم أيضا إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. بقى لما يقولوا الآية دي طب هيقولوا آية تانية كده كمان، يقول إيه ربنا أبصرنا وإيه وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، يقول فذوقوا بما نسيتم من قبل. كل حاجة لها إيه لها الآية بتاعتهم هنا اللي موجودة دي، ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الإيه الرسل. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. طيب وبعدين أم قال لك رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما إيه فيما تركت، مش عارف أرجعنا نعمل مش عارف إيه. يقوم ربنا يقول لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من يعمر، معنى عمرناكم مدة طويلة وقعدناكم طول عمر طويل، ليه ليه الحكاية بتاعتكم دي؟ وبعد ذلك يقول لهم ايه اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذا سمعت أن الله لا يكلمهم أي كلاما نافعا لهم، إنما هيكلمهم بالرد زي ما رد هنا أولم تكونوا أقسمتم، وكان رد في الآيات الايه المتقدمة. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا، يا سلام كلمة ربنا دي ما قالوش يا الله، هو انتم مأخوذين بمخالفات الربوبيه ده، انتم مأخوذين بمخالفات الالوهيه، انتم فاهمين ان الربوبيه تفضل كده يحنن عليكم ويطبطب عليكم ويديكم الشمس ويديكم الميه ويديكم الرزق قال يعني انت ربنا وانت اللي مش عارف ايه وتعمل. اقول لا ده الكلام ده لانكم خالفتم عطاء الالوهيه. ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. أولم تكونوا أقسم أتقولون ذلك ونسيتم أنكم أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، ما لكم من زوال عن إيه عن الموت. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. السكون هو الاطمئنان إلى شيء، يعني عدم التحرر. وإحنا قلنا سابقا إن المرأة جعلت سكن، والبيت برضو جعلناه إيه؟ سكن. سكنتم في مساكن الذين ظلموا، ما هو بيكلهم إيه؟ غافلا عما يعمل الظالمون، وبرضو هنا إيه؟ برضو ظلم، كلام في الظلم كله. سكنتم في، يعني لكم سوابق لا تغيب عنكم لأنها تحت أبصاركم في رحلاتكم. ما انتوا بتروحوا الشام وبتروحوا اليمن وبتشوفوا، ولما بتروحوا مثلا الشام ما بتمروش على مدائن صالح وبتشوفوا ايه اللي حصل لهم؟ لما بتروحوا الأحقاف ما بتشوف ايه اللي حصل في عاد اللي ما بقاش لها؟ ما انتوا شايفين حاجة. وسكنتم في مساكن الذين ايه ظلموا، وتبين لكم كيف فعلنا بهم. فإذا كنا قد فعلنا ما توعدنا به في الدنيا وصدق، دول أهلكوا بريح صرصر عاتية وجات بالفعل، ودول أرسلنا عليهم إيه حاصبا، ودول عملنا فيهم إيه صيحة، ودول أهلكناهم بالغرق، كلا أخذنا بذنبه، فمنهم ومنهم ومنهم ومنهم، مش كده؟ إذا كنا قد صدقنا في عذاب الدنيا، ما تأخذوش من دي عبرة أننا أيضا نصدق في عذاب الآخرة. ده احنا جعلنا دي قدامكم كده علشان اللي مش مؤمن بالغيب قوي نقوم نقول لا، الذي قدر أن يصنع ذلك يبقى لما يحدثنا بأنه يصنع في الآخرة هنصدقه. وسكنتم في سكنتم مش مر، هناك في آية تانية بقول إيه؟ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. المرور دي يمكن مرور كده عبر من غير التفات، قال لا انتم لا، ده انتم في امراض لما بتمروا بتعملوها محطه راحه، محطه راحه او ده الايه السكون، وبتشوفوا اللي نحتوا من تنحتون من الجبال بيوتا ايه فارهين، وتشوف كل دي شفتوه. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعل، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. كيف فعلنا بهم؟ ايوه، لانك انت مثلا لما تيجي تقول ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، تبقى حضاره ايه دي؟ ده حضاره جامده قوي، مع انه جه في الحضاره اللي احنا الحضاره دي لسه ما عرفناش اثرها في عاد، دي لسه من المطمورات، ده لسه هتيجي. وبتيجي امتى؟ كل اثر مطمور من غضب السماء له ميلاد يظهر فيه حينما يستشر الإلحاد. كل ما يستشر الإلحاد تطلع آية، كل ما يستشر الإلحاد تطلع آية، كل ما يستشر ما يجيبهاش مرة واحدة كده لا. فعاد ما فيش محدش شارف حاجة فيها أبدا، مطمورة تحت تحت الأرض. إنما ثمود بتاع صالح، ادي احنا ادي احنا ايه شفنا الفرعون نزل أوتاد بقى اللي يعمل حضارة مدوخة. الحضارات الحديثة اللي خدت تكنولوجيا الدنيا وعلم الدنيا وتجارب الدنيا وكل حاجة بيشيجوا يشوفوه ايه يقفوا ايه مستمرين بقى اللي عملوا هذه الحضارة ما يقدروش يعملوا ما يصونها ولا يعمل فيها مناعة. أم قال لك لا، واهب العقول التي صنعت الحضارة طوح بها كلها ولا ترك، بس هي بيعملوها ازاي؟ طب بس ما يتركوش لنا ازاي اتعملت؟ طب بس يعني الكتالوج ما فيش حاجة. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. ساعة ما تقول كيف فعلنا بهم ما يقولش تبين لكم اننا عملنا كذا كذا، عشان ايه؟ يديك امر اقوى من الكلام. كيف فعلنا بهم؟ بروح شوف. وضربنا ايه؟ وضربنا لكم الامثال. وقد مكروا مكرهم. احنا قلنا الامثال قلنا فيها كلام كتير، يعني احنا قلنا المثل ربنا يضربه علشان يقرب الشيء المعنوي بان يضرب له مثل بالشيء الحسي، يقول له يعني ما تكذبش دي، ما هي دي تحصل ودي تحصل ودي صحيح. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. الله، ما هو المكر؟ المكر مأخوذ برضو المعنوي ده من الكلام الحسي. المكر تبييت الكيد في خفاء مستور، يبيت له كده بس في خفاء يدار على الناس، وإلا لو ما كانش بالدار كان ما ينفعش. مأخوذ من إيه؟ من شجرة ممكورة. ممكورة يعني إيه؟ مدارية نفسها. فيه أنت تشوف في بعض البساتين الكبيرة شجر عبارة عن زي حجم الأصبع كده وطالع ملفوف على حاجة زي المجدول كده، وبعدين تشوف ورق كتير. أنت لا تستطيع أن تنسب ورقة من الأعلى إلى عود من هذا العود، يبقى ممكورة مدارية خالص. إلا إذا بقى إيه قعدت شلت العود وشفت الورق اللي فيه، إنما ما حدش شاف حاجة زي ما بيشوفهاش كارمل كده زي الخرزان كده ملفوف ملفوف طططططط كده، تقوم انت ما تعرفش الورقه دي بتاعه الايه بتاعه العود، هو ما تقدرش تحمل، انما هو ورق مجتمع من اعواد مجتمعه. يبقى ده بقى المكر ماخوذ من شجره ممكوره اللي هي ايه، اللي هي سيقان ملتفه التفافا مجدولا بحيث لا تستطيع ان تنسب ورقه الى جزء، ما تعرفش. او ده المكر. المكر ده عايز تبييض صحيح في ظاهره انه يعني ايامه، انما في باطنه خيابه. ليه؟ قال لك شهدت على نفسك بجبن المواجهه، لان اللي يمكر بالواحد ويبيت له في خفاء يبقى عاجز على انه يواجهه. لو كان شجاع كده كان قال له ايه اطلع لي بره، لما دام يبيت له يبقى ده شاهد بانه ايه على نفسه بانه ايه بأنه ضعيف. طب وانت بتمكر ليه؟ فايدة المكر ايه؟ ما انتش قادر تواجه، تقوم تعمل تبييت. تقول له هذا التبييت بتعمله لمين؟ لمثلك. يعني الواحد قبلك يصح الدري على اللي زيك، انما اذا كان في اعلى وقيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا تخفى عليه خافية، وهو اللي بعت الرسول ده هو، وهو اللي عمال بيوجهه، يبقى مكرك انت هيخفى عليه. طب واذا هو بقى دار عليك كده ولفلك حاجه تقدر انت عليه؟ ولذلك يصف الله لما يقول ايه والله خير الماكرين. والله ايه خير ايه خير الماكرين. ليه خير الماكرين؟ لانك انت بتمكر وهو يعلم مكرك، وهو لما يداري لك حاجة ويخبيها كده ما تعرفش، يبقى خير ولا مش خير؟ ولذلك سمى المقابل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يبقى إذن فيه مكرين، مكر خير ومكر إيه؟ ربنا بقول أنا خير الإيه؟ خير الماكرين. وساعة ما يتشير النسبة إلى الله في خير ووصف مثلها يوجد في البشر، ما تحرمش البشر بأنهم ينكرون. ولذلك هناك ايه فتبارك الله
3: احسن الخالقين.
2: الله احسن الخالقين. طب خالقين جمع خالق، والله خالق. ام قال لك وانا ما احرمش عبدي ان ابتكر حاجه كده ان انا اسميه خالق يا اخي. طب ما هو خالق يعني طلع حاجه جديده، جاب شويه رمل كده وصهرهم ونقاهم ومش عارف وعمل لي كوبايه ولا عمل لي ازازه ولا عمل لي، يبقى اوجد من عدم ولا لا؟ بس خد بالك بقى، هو اوجد من عدم بس أوجد مترفا ولم يوجد ضروري. هذه واحدة. وأوجد شيئا لا يتكاثر. ساعة ما يعمل كباية تفضل الكباية هي كباية بس، ما يجيبش كباية ذكر وكباية انتهى ويقول لهم كده يا بعض يطلعوا لنا كبابي ولا بتعمل، لأنه فقدها الحياة. وهو خدها من مادة الأرض، خد الرمل وخد النار وصهر وعمل، قال يبقى خد الأدوات بتاعتي، خد المادة بتاعتي، يبقى إن كان بيخلق أنا مش أحرمه من هذا الوصف، بس أنا أحسن الخالقين لأنني خلقت من عدم محض وخلقت ما يتوالد ويتكاثر. أنت لو عملت إيه الإنسان يعمل الحاجة تفضل على إيه؟ على زي ما هي عليه. إنما ربنا يقول لها متكاثر الرازقين. أم بس هو خير الرازقين ليه؟ لأنك أنت بترزق الغير من مرزوقك من الله. يبقى خير ولا مش خير؟ خير الوارثين خير الماكرين، الله كل خير الله. وقد مكروا مكرهم، شوف بقى مش ما قالش وقد مكروا بس، قال لاحظ انه مكر البشر مكرهم، مكروا مكرهم على قدهم يعني، انما احنا لما نمكر نمكر على قدنا بقى مش كده ولا ايه؟ مكروا مكرهم واحنا نبقى نمكر على قدنا بقى. وقد مكروا ايه؟ مكرهم. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
5: أجمل ما قال الشعراء في بحر عينيك هامت كل أشواقي، يا ربة الحسن هل تنوينا؟

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة. مع محفظة عدن كاش المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق. عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: في
0: جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-300-1-200.
4: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
5: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
4: إدارة اللوجستيات والإمداد،
5: التسويق الرقمي،
4: إدارة الأعمال،
5: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
4: المحاسبة،
5: العلوم المالية والمصرفية،
4: نظم المعلومات الإدارية،
5: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
4: برامج الماجستير،
5: إدارة المشاريع،
4: إدارة الأعمال باللغة العربية،
5: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: المحاسبة،
5: الإدارة المالية،
4: المصارف،
5: نظم المعلومات الحاسوبية،
4: برامج الدكتوراه،
5: دكتوراه في إدارة الأعمال،
4: دكتوراه في المحاسبة.
5: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
4: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
5: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
4: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: العرب يقولون احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة متساويا معه، وأنعم على من شئت تكن أميرة.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-300-1-200.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل للأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع على الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: باب
4: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

أطيب التحية لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، أعلنت وزارة الدفاع استهداف مواقع للحوثيين في عدة جبهات ردا على هجوم حوثي استهدف سفينة تجارية في باب المندب وأسفر عن مقتل 3 بحارة. شهد الشهر الماضي عودة أكثر من 1300 مهاجر أثيوبي ممن واجهوا تقطعا في السبل داخل اليمن إلى منطقة القرن الأفريقي، وذلك عبر رحلات بحرية باستخدام القوارب. وعززت السعود استجابتها الإنسانية في اليمن بوصول 13 شاحنة إغاثية إلى عدن محملة ب 4680 سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان ضمن المرحلة الثانية لمشروع المساعدات الطارئة. عربيا وعالميا، القضاء السوري يحكم غيابيا بالإعدام على رئيس السابق بشار الأسد. وقتل رئيس الاستخبارات العسكرية في شرق ليبيا فوزي المنصور إثر انفجار عبوة ناسفة في بنغازي، فيما تعرضت أمصفات الزاوية أكبر منشأة نفطية في البلاد لهجمات متكررة بطائرات مسيرة وسط تحذيرات من احتمال إغلاق المصفاة. اقتصاديا، تستعد موسكو لتوقيع وثائق بشان ممر النقل الدولي شمال جنوب مع قطر والسعودية وعدد من الدول الأخرى وفقا لوزارة النقل الروسية. واستقرت أسعار النفط اليوم عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع. رياضيا، انطلاق كأس السوبر لكرة السلة في عدن بانتصارين لشعب حضرموت والميناء. وأربعة منتخبات أفريقية تتأهل لكأس العالم للسيدات 2027، ومنتخب مالاوي يحقق مفاجأة تاريخية بتأهله. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: حمل هاجر وابنها إسماعيل ومضى بهما يسير حتى وصل إلى مكة، وكانت مكة في ذلك الحين جبال ووديان ليس فيها داع ولا مجيب أبد، ما فيها معلم لأحد ولا فيها بر صحراء. فأوحى الله تعالى لإبراهيم أن خذ زوجتك وابنك وضعهما في هذا الوادي المبارك، لا ماء ولا طعام ولا أنيس ولا جليس، جاء بهما ووضعهما. وولده إسماعيل هو غالي على قلبه، يعني واحد بعدما كبر في السن يرزق بأولاد متعلق به، جاء وضعه. والقصة مشهورة، لما وضعهما قالت أين تضعنا، فسكت، قالت الله أمرك بهذا، قال نعم، قالت إذن لن يضيعنا، ومضى إبراهيم بيرجع لفلسطين. لكنه وقف خلف ثنية من الثنايا ورفع يديه ودعا، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، عند بيتك المحرم. طيب ما هو إبراهيم اللي بنى الكعبة، كيف يقول عند بيتك المحرم؟ الكعبة أول من بناها الملائكة، ثم تهدمت، لأنها بناء عادي، بناء بشر، بناء ملائكة، بناء مخلوقات يعني، ثم بناها آدم، ثم تهدمت، فبناها بعض أبناء آدم وتهدمت، حتى أمر الله تعالى إبراهيم أن يبنيها. ولذلك يقول الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد، معناها أن القواعد.
2: عدن الغد صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: وعد موجودة، إبراهيم جاء وحفر وبنى عليها الجدران مع ابنه إسماعيل كما سيأتي. فقال: عندك بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعل يدعو الله تعالى. مضى إبراهيم، وصل إلى فلسطين وهو لا يدري عن خبر زوجه وابنه، إيش اللي حصل ما يدري. طبعا القصة معروفة، في أن جبريل جاء وسعت هي بين الصفا والمروة، ثم جاء جبريل فركض في الأرض بجناحه، ضرب الأرض بجناحه وانفجر زمزم. ثم هذا اللي حصل، وإبراهيم ما يدري عنه، ما يدري هم أحياء أموات إلا أن يكون جاءه وحي. انفجر زمزم وشربت هي وشرب ولدها. وكان زمزم لما انفجر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زمزم ركضة جبريل. لما انفجر زمزم صارت من شدة فرحها بالماء، لأن الولد بيموت من العطش والجوع وهي بتموت، صارت تجمع الماء بالتراب، تجمع التراب حول الماء، تعمل له حوض حتى تستطيع أنها تحمل منه وتضع في القربة اللي معها. فهي كانت تقول: زم زم زم، يعني اجتمع اجتمع، مثل ما يقول الناس أحيانا: زم ثوبك، يعني اجمع ثوبك. فهي تقول زم زم، فسمي زمزم. في ذلك الحين هاجر المصرية وهي جالسة، كان في قبيلة جاية من اليمن اسمهم جرهم، جاية من اليمن ويطوفون يبحثون عن مكان في جزيرة العرب يأون إليه. فرأوا الطيور تحوم، فعلموا أنها لا تحوم إلا على ماء، فجاءوا إلا هالمرأة عندها الماء. وأهل اليمن ناس أهل إيمان وعدل، فما قالوا: والله هذه امرأة ولدها اقتلهم وخذ الماء، لا، قالوا: نستأذن منك، هذا الماء تبعك؟ قالت: نعم هذا حقي أنا ولدي. قالوا: طيب تأذنين لنسكن؟ قالت: بأجرة، تأخذوا من الماء بأجرة. فصارت هاجر تبيع عليهم الماء، وبنت لنفسها بيتا ولولدها. المصريون شاطرين من زمان ما شاء الله، وصارت تبيع الماء وتأخذ المال وتبني. إبراهيم عليه السلام في فلسطين، وصار الناس يأوون إلى هذا المكان، وصاحبة البئر هاجر. في يوم من الأيام وإبراهيم مع زوجة السارة، يقول الله جل وعلا: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. دخل عليه ثلاثة ملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، جاءوا في صورة رجال شباب. وإبراهيم عليه السلام كان كريما، فجاءت رسلنا الثلاثة: سلام عليكم، عليكم السلام. قالوا سلاما، قال سلام، يا مرحبا، تفضلوا. جاءوا وجلسوا. دخل إلى أهله، إلى زوجة السارة، وأخذ عجل وما شاورهم، ما قال والله تغدون عندي ولا تعشون ولا الله يحييكم ولا لزوم، على طول أخذ العجل بسم الله الله أكبر وشوى العجل. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، يا مرحبا، وحط ركل، ما سألهم من أنتم ولا شيء من شدة الكرم، هم ملائكة ما يأكلون. فوقفوا كذا ينظرون للأكل، يريدهم يأكلون. قال الله: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، ما تمد إلى الطعام، نكرهم، أنكر في نفسه، قال: ماذا يريدون؟ وأوجس منهم خيفة، مثل لو أنت مثلا واحد طرق الباب، أو مثلا ثلاثة طرقوا الباب، فتحت الباب قالوا السلام عليكم، قلت عليكم السلام يا مرحبا، تفضلوا، مباشرة تفضلوا ودخلوا. أنت ما هو بقصدك تفضلوا، يعني مجاملة، لكنهم دخلوا، دخلوا المجلس، ودخلت أنت على أهلك قلت أعطونا قهوة شاي، قالوا من عندك؟ قلت والله ما أعرفهم لكن أعطونا القهوة. جيت وحطيت التمر عند هذا وعند هذا، صبيت فنجال، تفضل. فأخذ ينظر إليك ولا مد يده للفنجال، تقهوة تفضل، فما مد يده. أعطيت الثاني ما مد يده، أعطيت الثالث ما مد يده، قربت التمر ما مدوا أيديهم. أليس سيقع في قلبك فزع؟ تقول هؤلاء أهلي ما هذا، أنا تورطت لما دخلتهم عندي، هل لا تقهوة ولا كلا تمر، ماذا سيفعلون بي وبأهلي، ماذا يريدون؟ فما بالك برجل ليس عنده إلا هو وزوجته، وليس يسكن في مدينة حوله جيران وممكن يساعدونه لو وقع شيء، وجاء بذبيحة وحطها وإذا به يشير لهم وهم أيديهم لا تصل إليه. قال الله نكرهم وأوجس منهم خيفة، لكنهم ما طولوا عليه الوجل، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إحنا أصلا جايين نسلم عليك ولا طريقنا القوم لوط ابن أخيك، لأن إبراهيم هو عم لوط عليهم السلام. قال الله وامرأته قائمة فضحكت، يعني لما امرأته قائمة يعني قريبة عند الباب، لأن ما في خدم ولا عيال يخدمون، فهي ضيوف عند زوجها واقفة عند الباب، ممكن يقول عطونا لبن عطونا ماء مثلا، فتصير قريبة يعني، وأيضا هي ما عندها في البيت أحد، فتجي تتونس في ضيوف، تسمع سواليفهم وتسمع كلامهم وكذا. فهي قائمة، فلما سمعت أنهم سوف يذهبون بالعقل، أنهم ليسوا ناس سوف يؤذون زوجها، أنهم ملائكة، فرحت من شدة الفرح، ضحكت. قال الله فبشرناها بإسحاق، قالوا بشري ترات بتحملي، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، يا ويلي أحمل وأنا عجوز، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، أنا عجوزه شايب، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، هذا أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال الله فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الروع إيش سبب الروع؟ أنهم ما أكلوا وخاف منهم لا يفعلون بالشيء، ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، البشرى بإيش؟ بإسحاق بالولد، من شدة رحمته. قال الله يجادلنا في قوم لوط، يقول ابن كثير قام الثلاثة بيذهبون، فجعل إبراهيم يمسك جبريل ويؤخره ويقول ألا تستأني بهم، ألا تؤخر عذابهم، ألا، مع أن قوم لوط فعلوا من الجرائم ما لم تفعله أمة، كانوا يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر، أكرمكم الله، يجتمعون يفعلون الفاحشة بعضهم ببعض، وكذبوا نبيهم لوطا وجرائم، ومع ذلك إبراهيم يقول لو أخرتهم يجادلنا في قوم لوط. قال الله إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. شوف كيف وصف الله جل وعلا ذلك. وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى ذكر قصة إسحاق، حملت سارة بإسحاق وولدت، خلاص اللي في نفسها راح الآن، لو تجي هاجر وتسكن معي ما عاد في مشكلة، تساوت الرؤوس، أنا عندي ولد وهي عندها ولد. فاستأذن إبراهيم ربه في أن يذهب يرى ولده، فأذن الله تعالى له أن يذهب ليرى ولده، ذهب حتى وصل إلى فلسطين، ودخل على امرأته وإذا بها ما رأته من سنوات، قيل 4 سنوات و5 سنوات اللي وقع فيها قصة الذبح، فرحت به كما تفرح المرأة بزوجها، وهو ضم ولده وقبله وشمه ونام عندهم تلك الليلة. فلما أصبح قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، إيش رأيك يا ولدي؟ يكلم له طفل أبوه 5 أو 4 سنوات، ورؤيا الأنبياء حق وحي، يعني افعل. ولا يعني هذا يا جماعة أن الواحد منا لما يرى مثل ذلك يفعله. لو رأيت أنك تضرب فلان، أنك تأخذ مال فلان، أنك تقتل فلان، أنك تذبح فلان، تذبح ولدك، هذه وساوس شيطان. نحن نتكلم عن أنبياء. فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أخذ ولده معه، وأمه ما تدري وينك مودي الولد، لكن فرحانة أبوك جاء، وخرج به وأضجعه. قال الله: فلما أسلم استسلم وتله للجبين. قالوا: وضعه على وجهه حتى لا ترى عين إبراهيم عين ولده فيرق له، فوضعه على وجهه ما يشوف إلا قفاه. فلما أسلم وتله للجبين بيذبح، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. خلاص اللي نريده من امتحانك أن حب الله قد ملأ قلبك، حتى أن أغلى الناس عندك بتذبحه إذا الله أمرك تحقق. خلاص هذاك بتذبحه الآن، قد صدقت الرؤيا. ثم قال الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، إلى آخره. قيل إن إسحاق ولد بعد قصة الذبح، لقول الله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وقيل لا، بل كان مولودا من قبل، لكن البشرى بأن إسحاق سيصبح نبيا جاءت بعد قصة الذبح. يعني أن الله أكرمه بعد الذبح بأنه جعل ذريته أنبياء، وفيها قولان لأهل العلم. الشاهد، انتهى إبراهيم من هذا وذبح الكبش، ورجع إبراهيم إلى ورجع الغلام إلى أمه، ورجع إبراهيم لزوجته الأولى سارة، فأمره الله تعالى بأن يبني البيت. خرج وجاء إلى فلسطين، وإذا إبراهيم وإذا إسماعيل قد صار شابا، وإذا هو يبري نبلا له في ظل الكعبة، ويبري نبلا له في موضع في مكة، إلى الآن ما بنيت الكعبة، يبري نبلا له، يصنع يعني يصنع النبل. فجاء وقال: يا بني إن الله أمرني أن أبني هنا بيته العظيم. فقال الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. بنيت الكعبة. وقال الله لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وصار الناس فعلا يأتون للحج. رجع إبراهيم مرة ثانية إلى زوجة سارة، هو طبعا يدعو إلى الله في هالحال ويدعو الناس إلى الإسلام، ما هو جالس بس بين الزوجة هذه الأولى والثانية. ثم أراد إبراهيم أن يطمئن على ولده إسماعيل بعدما كبر، فجاء إبراهيم إلى إسماعيل، وإذا هاجر قد توفيت، وإذا إسماعيل قد تزوج، فأراد إبراهيم أن يختبر زوجة ولده إسماعيل هل أحسن الاختيار أم لا. فجاء إبراهيم عليه السلام حتى وصل إلى بيت إسماعيل وهو على بعيره وقد ظهر فيه الشيب والكبر، فطرق الباب ففتحت زوجة إسماعيل فقال لها: أين زوجك؟ قالت: خرج يبتغي لنا. يبتغي لنا يعني يبحث لنا عن رزق، مثل ما يطلع الرجل منا لشغله ولا بيعه أو شرائه أو عمله، خرج يبتغي لنا في الدوام، طالع ما هو جالس في البيت عندي، طالع يصيد ولا يبيع ويشتري ولا، خرج يبتغي لنا. قال: كيف عيشكم؟ هي ما تدري إن هذا إبراهيم أبو زوجها. كيف عيشكم؟ قالت بئس العيش. قال ما طعامكم؟ قالت بئس الطعام، الخبز والماء. وكل ما سألها شيء طلعت فضائح البيت. رأى إبراهيم إن هذه الزوجة ما تصلح لولدي، إيش هذه تفضح بك الحين ما تعرفيني وعطيتيني قصة حياتكم. سكت إبراهيم وقال إذا رجع زوجك فأقرئيه مني السلام وقولي له غير عتبة دارك. هذا رمز شفرة. مضى إبراهيم رجع، جاء إسماعيل للبيت بعد يوم يومين أو كذا، يسولف مع زوجته من جاءكم من؟ قالت والله جاءنا رجل من صفته كذا وكذا. قال هذا أبي جاء. قالت نعم. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام وأقول غير عتبة دارك. قال هذا أبي وقد أمرني بطلاقك، أنت طالق. في أمان الله. جمعت عفشها وراحت. مر إبراهيم بعد وقت وإذا به يمر على بيت ولده إسماعيل، وطرق الباب أيضا وسأل عنه، فقالت المرأة خرج يبتغي لنا. قال كيف عيشكم؟ الزوجة الجديدة. قالت خير عيش. قال ما طعامكم؟ قالت خير الطعام، اللحم والماء. ما وجعلت تذكر أطيب الطعام. يعني الواحد منا اليوم ربما أنت خلال الشهر يومين ثلاثة بتاكل لحم، يومين أخرى بتاكل دجاج، يومين ثلاثة يمكن ما في لا لحم ولا دجاج. فلما يجي واحد يسأل زوجتك ما طعامكم، ستختار من الشهر كله أطيب شيء وتقول اللحم مثلا. هي المرأة الأولى اختارت أردأ شيء، المرأة الثانية نفس الأكل لكن اختارت أطيب شيء. قالت أطيب الطعام، الخبز، اللحم والماء. ما هو بكل يوم يجدون لحم، لكن اختارت اللحم مرة ولا مرتين ذاقوه. أعجب هالمرأة. ثم قالت له انزل حتى يأتي زوجي. كريمة تقول انزل حتى يأتي زوجي ويكرمك بعد. أعجب إبراهيم، عاد إبراهيم يحب الكرم. أعجب. قال إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام وقولي له ثبت عتبة دارك، ثبت عتبة دارك. تمسك بهالمرأة. وفعلا رجع إسماعيل. ما خبركم؟ وش الأخبار؟ قالت والله جاء رجل من صفته كذا وكذا. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، سألني عن طعامنا ثم قال لي اقرأي عليه السلام وقولي له ثبت عتبة دارك. قال هذا أبي وقد أوصاني بإمساكك، يعني مدحك وأوصاني بإمساكك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهؤلاء الصالحين في جنته. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بأنبيائه في جنته. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يسير على خطاهم ويهتدي بهديهم ويسن بسنتهم. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا هنا نتحدث عنهم أن يسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا وأهلنا المسلمين في كل مكان. اللهم من كاد للإسلام وأهله فكده، ومن حارب الإسلام وأهله فحاربه، واجعل تدبيره تدميره.
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، آخر العنقود؟ شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: باب
3: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: عليه يا قوي يا عزيز، اللهم اجمع شملنا في ديارنا، اللهم اجمع شملنا مع ولاة أمرنا على الخير والهدى، اللهم احفظنا جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، اللهم احفظنا جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع أمة الإسلام على الخير والهدى، اللهم اجمع أمة الإسلام على الخير والهدى، اللهم اجمع أمة الإسلام على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمتهم وأصلح ذات بينهم وولي عليهم خيارهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
6: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: جمعت لك أشهر أبيات الهجاء في التاريخ، أخبرني أيهم أشد قسوة بنظرك، هذا البيت وشعرك مثل وجهك مثل حظي، سواد في سواد في سوادي، أو هذا البيت قل للحمير وإن طالت معالفها لن تسبق الخيل في ركض الميادين، أو هذا البيت قوم إذا مس النعال وجوههم شكت النعال بأي ذنب تصفع، أو هذا البيت ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمت إن الكلاب طويلة الأعمار، أو هذا البيت إن حط طير على كتفيك لا عجب فالطير ينزل أحيانا على الجيف، أو هذا البيت بعض الذكور توضأ إن لم يستهموا من يلمس الكلب رغما عنه يغتسل. في أمان الله.

0: يوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: قلت اليوم على البعوض كم أعاني من البعوض
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أن ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سببت هذا الشيء يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة. بين الناس برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: أطفالنا طبعاً هم حاضر نبنيه، هو مستقبل ننتظره. يا مساء الخير، يا مساء السعادة لكل المستمعين الأحبة في كل مكان اللي بينتظرونا كل يوم في الساعة 4 عصراً حتى يكونوا معنا في برنامجنا بين الناس عشان نناقش قضايا تهمنا وتهمهم ونوصل إن شاء الله أصواتهم، وأيضاً نستقبل مسؤول يطلعنا على ما هي المستجدات في كل قضية نناقشها يومياً. مستمعين الأحبة طبعاً إحنا نستقبل اتصالاتكم وآراءكم على واتس إذاعتنا وأيضا ماسنجر صفحة راديو عدن الغد وكل مواقعنا في التواصل الاجتماعي علشان ننقل صوتكم وآراءكم عبرهم. مستمعين الأحباء، بقول مساء الخير لمخرج برنامجنا ناصر فايز ولزميلتي العزيزة خديجة.
1: مساء الخير مواهب، وأهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من بين الناس، هذا البرنامج الذي نقضي فيه معكم ساعة كاملة من الوقت، نطرح فيه حدث جديد للنقاش معكم ومع ضيفنا الذي سينضم إلينا بعد لحظات. وطبعا لننطلق الآن متابعينا إلى أولى فقرات هذا البرنامج، ولكن بعد قليل فكونوا معنا.

0: وأهلا بكم متابعينا في جولة جديدة من أخبار السوشيال ميديا. نبدأها هذه المرة من اليمن ونفتحها بخبر صحي مهم من ساحل حضرموت.
1: في المكلا اجتماعا موسع لرفع الجاهزية الطبية تحسبا لأي طارئ أو كوارث مع قرار تأمين الوقود لسيارات الإسعاف والمولدات وربط سيارات الإسعاف مباشرة بغرفة عمليات الطوارئ.
0: والخطة تشمل أيضا توفير مخزون كاف من الدم ورفع جاهزية الطوارئ والعناية الحرجة وتوفير أدوية الأمراض المزمنة، إلى جانب تفعيل المراكز الصحية لتخفيف الضغط عن المستشفيات.
1: ومن أخبار الصحة إلى خبر يبدو وكأنه مشهدا من فيلم، في إحدى قرى أبيان قردة البابون تقتحم المناطق السكنية وتصعد أسطح المنازل بحثا عن الطعام.
0: والأهالي يقولون إن المشهد انقلب رأسا على عقب، لم يعد السكان يطاردون القرود بل القرود هي التي تقتحم البيوت.
1: حلو الخبر يا خديجة. ومن اليمن إلى الهند، في رحلة في اليمن نحو 3 عمليات يوميا إلى 10 عمليات خلال السنوات المقبلة مع تدريب الكوادر وتبادل الخبرات.
0: ومن الهند نعود إلى عدن، حيث لا يزال ملف الكهرباء يتصدر حديث منصات التواصل، أكثر من 20 ساعة انقطاع يوميا وحرارة ورطوبة خانقة دفعت بعض السكان إلى افتراش الطرقات والبحث عن أي متنفس

0: بعيداً عن حرارة المنازل.
1: والأزمة لم تتوقف عند الظلام، فالمستشفيات تستقبل حالات إجهاد حراري وارتفاع في ضغط الدم، فيما تتعطل خدمات المياه والصرف الصحي وتتصاعد المناشدات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
0: ونختم من عدن أيضا بخبر أثار الكثير من التساؤلات. مصادر محلية أفادت بوفاة شاب كان موقوفا على ذمة اتهام بالتحرش بطفلة في مدينة إنماء الجديدة.
1: وبحسب المصادر عثر عليه داخل حمام قسم شرطة إنماء قبل نقله إلى المستشفى، فيما لا تزال ظروف الوفاة وملابستها غير واضحة والتحقيقات مستمرة لكشف تفاصيل الحادثة وسط انتظار توضيحات رسمية.
0: إذن كانت متابعينا هذه أبرز محطاتنا في أخبار السوشيال ميديا، أخبار تتصدر المنصات وتترك خلفها الكثير من الأسئلة.
1: طبعا مستمعينا الكرام، متابعينا الأحبة، نروح فاصل ونرجع لكم، لا تروحوا بعيد ولا تغيروا التردد،
0: خليكم معنا.

0: عليكم مستمعينا الكرام، متابعينا الأحبة في كل مكان. وطبعا اليوم بنناقش معكم موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو حماية الطفل، مسؤولية مشتركة ومستقبل الوطن. طبعا تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة اليونيسف للتحضير لمؤتمر دولي يهدف إلى دعم تنفيذ خطة حماية الطفل في اليمن، وتوسيع الشراكات الدولية لحشد الدعم والخبرات اللازمة لتنفيذ الخطة على مراحل.
1: وتأتي هذه الجهود في ظل الحاجة إلى تعزيز حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم ودعم حقوقهم في التعليم والرعاية والحماية من العنف والاستغلال.
0: طبعا
1: كما تسعى الوزارة أيضا إلى إشراك مختلف الشركاء المحليين والدوليين للاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة في مجال حماية الطفل.
0: طبعا بيكون معنا على الهاتف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قطاع الرعاية الأستاذ صالح محمود حسن. يا حيا ومرحبا أستاذي، مساء الخير.
2: مساء النور، شكرا جزيلا للأخوة.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ صالح.
0: أستاذ صالح، بداية، ما أبرز ملامح خطة حماية الطفل في اليمن، وما الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه من خلال هذا المؤتمر؟
2: شكرا جزيلا.
0: ناصر الصوت تقطع.
2: حماية الطفل في اليمن جاءت وفق التحديات التي تواجهها البلاد خلال عدة سنوات، نقص الخدمات، إضافة إلى حالة الفقر للمجتمع. ماذا الوضع تعمل مع المنظمة الدولية على إنجاز استراتيجية لتركة الغرب السابقة بهدف تعزيز نظام إدارة المعارضين للخطر وبناء قدرات المتواجدة الوطنية المحلية العامله في هذا المجال، وتوفير مصادر وتوفير الخدمات المتاحه في مرحله الاستجابه او الطوارئ او في مرحله باذن الله تعالى المسلمين مع تعبئه المواد المهنيه وتوفير القطر التكنيكيه الوطنيه لحمايه الطفل بما يتلائم مع الاتفاقيات الدوليه، مع متابعه التكريم والرافد المستمر من قبل الاداره ودكاترها مع الشركاء المحليين، شركاء الدول الوزارات التعامل مع الطفل أو منظمات المجتمع المدني.
0: تمام
1: أستاذ صالح.
2: نهاية شهر سبتمبر في مؤتمر دولي من ناسين بإذن الله تعالى في الأردن، تشترك الوزارة مع المنظمات الدولية والحدود في جلد تنميم دولي للخطة، والذي يعني مبلغ 351 مليون دولار. نحن في لجنة مالية مستقلة طبعا برئاسة الوزارة المالية وعدد من الوزارات التي جمعت تعكس منذ 3 أشهر للعمل على إيجاد حاسب مالي محلي سبيل اللي هو تقوية أو دعم الخطة الوطنية لحماية الأطفال خلال الـ3 سنوات القادمة
0: بإذن الله عز وجل.
1: أستاذ صالح، لكن ما أبرز التحديات التي تواجه حماية الطفل في اليمن اليوم، وكيف تعمل الوزارة على التعامل معها؟
2: نعم، تحدياتنا هي كبيرة وكثيرة. طبعاً يعاني التعامل من الجهاد كما أثبت قبل قليل، هناك طبعاً حرب الاحتلالات تجاه الرعاة لأنه أكثر من محافظة لا زالت تأثير عصابة الحوثيين، والحكومة الشرعية تلعب دور يعني مع المنظمات الدولية والعربية العامة في الجهاد، هي الجهاد هي آمنة للطفولة الأساسية وتعمل بجهود كبيرة جداً في مرحلة الطوارئ في مقتل الاستجابة بحيث توفير أساسي للسكان، سواء كان تقليص من الفقر من ناحية أو العملية التعليمية أو يعني نظام إدارة الحرب. دامت ممثلة تقريباً قبل سنتين في تدريب عدد من الأخصائيين الاجتماعيين، أكثر من 800 أخصائي اجتماعي تم تدريب.
0: ألو
2: نعم
0: أنت معنا أستاذ صالح. طيب حابين نسألك، ما أهمية المؤتمر المرتقب لدعم تنفيذ خطة حماية الطفل، وما النتائج التي تتوقعونها، ومتى بيكون هذا المؤتمر بإذن الله عز وجل؟
2: نعم المؤتمر أو وقت النقاط الثلاثة سيكون في نهاية شهر سبتمبر القادم بإذن الله تعالى في الأردن. طبعا ستحضر في تفوق بلدان المانحة. الذي نعمل فيه أنه يحقق يعني طموحات شعبنا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وإنقاذ ما يمكن إنقاذ الأطفال في مختلف الظروف التي فيها سيطان يعني النازحين، سيطان المهمشين، سيطان المستضعفين في الصحراء طبعا وفي المدينة في كل المناطق تواجدها. كما يعلم الجميع بأن نسبة ونسبة يعني عدم وصول التعليم يعني جرت على المليون تقريبا من الأطفال. هذا الأمر طبعا هناك نصحوا ضمن خطة وطنية يعني متكاملة ومنهجية أمام المانحين حتى يستطيع الإنسان الحصول على ما يمكن الحصول عليه من دعم دولي للخطة خلال مرحلتها الأولى والثانية. وفي نفس الوقت نعمل جاهدين في إنجاز يعني حاجز مالي محلي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لحماية الأطفال في مرحلتها الأولى بإذن الله تعالى.
1: لكن أستاذ صالح، كيف يمكن أن تعمل الشراكة أو أن تسهم الشراكة مع اليونيسف والمنظمات الدولية في تحسين برامج حماية الطفل على أرض الواقع؟
2: نعم هذا الموضوع هو ساق الأمن في إطار الوزارة مع الوزارات الأخرى، سواء كانت التربية والتعليم، سواء كانت أو كذلك الوزارات الأخرى، يعني بحيث أنه بالفعل نوجد دولة أمنة سواء كان من ساق المنظمات الدولية العامة في البلاد أو المنظمات العربية، وكذلك إنجاز شراكة حقيقية مع منظمات المجتمع المحلية التي هي تعمل طبعا في خدمة الأطفال لدرجة التركية. هذا الأمر طبعا هو يصير بشكل تدريبي وبشكل منظم مع وزارة التخطيط التعليمي الدولي، مع وزارة التربية والتعليم في تنسيقات عملية عملية توجيه هذه المشاريع، وخاصة بأثناء يعني خلال الفترة الأخيرة هذه نعمل على إيجاد مشاريع تنموية مستدامة بعيد عن الحالة الطارئة التي كانت عليها البلاد، التي تنتهي هذه المشاريع بالانتهاء طبعا انتهاء الأسبوع من قبل المنظمة الدولية أو العربية العامة في البلاد. لكننا اليوم بعوضين خطة طبعا استراتيجية لحماية الأطفال، نحن ملزمين جميعا سواء كانت المنظمات الدولية أو المنظمات العربية أو المنظمات المجتمع المدني، يعني مع وجود القطاع الخاص ايضا اللي هو الان شريك حديث المجتمع انه يدعم في تنفيذ الخطه الوطنيه لحمايه الاطفال. هذا الامر اعتقد هو اتسم فيه قبل ان اي وقت مضى، ونعمل بجهود كبيره جدا لتنظيمه حتى يتسنى ايضا تنفيذ هذه الخطه وبالشراكه المحليه والدوليه وكذلك الشراكه مع القطاع الخاص.
0: طيب أستاذي، تحدثت الوزارة عن حاجة إلى توسيع الشراكات إن كانت دولية، فهل هناك بيكون دعم مالي أم فقط تدريب لقدرات هؤلاء الأطفال؟ وهل سيصل هذا الدعم أو ستصل هذه التدريبات إلى جميع الأطفال في جميع المناطق الأكثر احتياجا، أم أنها بتخصص إلى مناطق محددة؟
2: نعم أختي الكريمة، بالنسبة للموضوع السؤال هذا، نحن في وزارة السلطة الاجتماعية طبعا نطمح لأنه الدعم سيكون مالي إضافة إلى بناء خدمات الصادرة المحلية. نحن الآن أنا أتكلمت من الخدمات الحدودية التي تدري وزارة السلطة لخصائين الاجتماعيين وثلاثين مدربة ومدربة في منطقة الحيط مقاطمة طبعا للصراع الحيطية. وهذا طبعا من بدل التنسيق المشترك معنا مع منظمات منظمات الطفولة. وقد تحدث قبل قليل بأن احنا قد تم تدريب فترة ساعتها مع منظمة اليونيسف أكثر من 800 طبعا متدرب أخصائي اجتماعي أخصائية في كل المحافظات المحررة. ونحن لازلنا نسعى طبعا مع كل المنظمات العامة في البلاد لإنجاد شراكة حقيقية، الهدف منها اللي هو الإنسان أولا اللي بناء بدلات الصادر اولا اللي هو وجود الاخصائي الذي يقوم بتنفيذ هذه الخطوات، وثانيا اللي هو بناء الأساس المادي لوجود دور رعاية فيها كل خدمات أساسية للطفل في مراحل المختلفة. كما تعرفون أن هناك أشياء أساسية فيما تعلم أطفال أيتام وأطفال طبعا تعرضوا لمخاطر أرقام وغيرها من المخاطر التي وضعتها الحرب التي هي ذات اليوم علينا أكثر يعني مليون ونصف مليون من الأطفال يعانوا أو بحاجة إلى خدمات ضرورية سواء كانت الدعم النفسي أو الطبيعي أو في إدارة الحالة أو عودتهم إلى العملية التعليمية إذا فقدوا هذه الحالة في المجموعة أو في العملية ضرورية.
0: أستاذي أو كم هي المناطق المستهدفة داخل اليمن مثلا؟ كم عددها؟
2: بالنسبة لنا نحن كوزارة بنخطط لكل المحافظات، ولكن المتاحة لنا هي الآن هي 18 محافظة لعمل معهم اليوم، وبالتالي من خلال مكاتبنا الموجودة هناك ومن خلال جرعنا اجتماعنا التواصل معهم وخطة طبعا الوطنية هذه وجميع الجهات الوزارة يعني بأنه العمل المشترك اليومي بحيث نقدر بالفعل الوصول ليس فقط لدرجة المحافظات بل لكل المديريات المتبعة للوطن الدولية أو الصحراوية أو أي أساس الظروف التي هي متواجدة فيها. وهذا بالنسبة لنا يعني عبر قناة هذا الحد كمنبر إعلامي كل الأقوات والمنظمات العالمية والمنظمات المحلية وكذلك الدولية الآن في البلاد أن تتبنى سياسات واضحة الهدف منها إيجاد اللي هو حماية مستدامة للطفل أي من كان. نحن بدورنا بنعمل جهود كبيرة جدا في الحكومة يعني وكذلك مع الوزارات الأخرى اللي جاءت تفكير يعني يضمن اللي هو تجيب كل الحقيقة الواجب ووفق الشرع الدولية
0: إن شاء الله.
1: ولكن أستاذ صالح كيف ستضمن الوزارة وصول برامج حماية الطفل إلى الأطفال الأكثر احتياجا خصوصا في المناطق التي تعاني من ظروف إنسانية واقتصادية صعبة؟
2: نعم هناك كما تحدثنا بأنها في تحديات كبيرة جدا وفي صعوبات يعني يعني يمكن قد لا نصل لكل الأطفال يعني من الحين إلى من قطع حقنا نحن نحن إلى 500 ما يقارب 550 ألف طفل لاحظوا خلال تنفيذ الاستراتيجية طبعا بكل الجهود وكانت الجهود التي يقوم بها فريق العمل في وزارة الوزارة أو بطريقة تدريبنا لعدد كبير من المسؤولين الاجتماعيين وبالخلال وجود فرق المجتمعية من جماعة المجتمع المدني وهي طبعا المجتمع تطوح من قبل الوزارة وكذلك بتحقيق شراكة حقيقية مع الوزارة المختلفة وزارة الصحة وزارة التربية والتعليم يعني وكذلك الوزارات الأخرى العاملة في يعني مع الأطفال وكذلك إيجاد شراكة وزارة حقيقية مع القطاع الخاص والذي يولي اهتمام بارقة في هذه البيوت الصعبة أن هذه الإنسان لكارثة فعلية في سيطان في بناء المدارس سيطان في مجد الرعاية سيطان في محمي الأيتام المهم التقديم من الفتر أو تقديم وسائل مختلفة تساعد بهدار والألعاب والصحاب وكلها بالنسبة لنا إنجازات تمثل حماية الطفل وتم البيئة آمنة للطفل وتطلع من خلالها أن ينتقل من الحرس الطوارئ والحيل المهني عن الجهاز ورغم حدا يعني الاستدامة تعطي الطفل كل الخطوط بأن يمارس حياته ويعيش بحالة من الأمان وبالتالي يحقق نوع من الاستقرار الذاتي.
0: طيب أستاذي كيف سيتم متابعة تنفيذ الخطة وقياس نتائجها وما الآليات التي ستضمن استمرارها وعدم بقاؤها مجرد وثيقة أو خطة على الورق؟
2: نعم والله الخطة هي مقسمة وطبعا وضعت بخبير دولي ويعني أعطيت كل الاختلاطات التي يجب أن تكون فيها ضوابط قياسية تساعد بالفعل على أن احنا نتوقع كل الظروف التي قد تنشأ إذا كانت ظروف حرب أو ظروف طبيعية أخرى لوجود يعني أمطار أو شيء من هذا القبيل فبالتالي هي مستجيبة للخدمات وإيجاد الكادر الوطني المتخصص لتنفيذها ونحن زي ما تحدثنا بالقليل قد تم مبكرا في إعداده ونسعى إلى وجوده في كل المحافظات ليس من خارجة ولكن من داخلها زي ما تحدثت قبل قليل نحن في منطقة الحدود طبعا أكيد حدودة حرصنا كل حرص بأن يكون المدربين الأقصائيين المدربين ينتظر من الشباب والمدربين والرياض لحد انتهى ومن أبناء المديرين وقتها حتى نضمن الجعل أنهم هؤلاء الأقصائيين المدربين إذا كان الدعم يوجه لهذه المديرية وكان دوري وكان عربي وكان محمي العاملين في هذه المديرية هم الأبناء وبالتالي يكون كل الظروف مثل السكان وكذلك الحالات الأسرية في كل مكان يعني أنما هو موجود في هذه القرى أو بكون المنطقة الساحلية أو يعني الصحراوية ونحن بدورنا في الوزارة يكون إشرافي طبعا عبر المكاتب والمستشفيات ومن خلال مدينة الأمر وقياس الأثر أيضا من خلال المدينة المستمرة التي تبدأ الأثر العمل مع الأطفال في كل المناطق طبعا ضمن المدينة وكانت مع وزارة الأمن أو الوزارات الأخرى مثل التربية والتعليم وكذلك وزارة
1: أستاذ صالح في الختام وفي رسالتكم لأولياء الأمور وللمجتمع الدولي ماذا تقولون لضمان أن تكون حماية الطفل أولوية حقيقية ومستدامة في اليمن؟
2: والله نحن نتمنى من كل الأقوات وكانوا محافظين المحافظات المديريات بشكل محلية ومنظمات المجتمع المدني القطاع الخاص هي جزاء من جزاء الاجتماعية والعمل لهم أولاً بحكم إنهم أولاً المواطنين ثانياً من أبناء الأطفال الذي تعرضوا بشكل أو بآخر للعنف وكان نتيجة الحرب أو نتيجة الظروف القاسية التي تمت على البلاد خلال العشر سنوات الماضية وعليك أن يتفاعلوا تفاعل إيجابي كما هو رسالة الوزارة لكل وقت أي يعني مختلفة لموجودة من الدنيا يعني قرارات عدم القدر بالسبب بأن تكون هي يعني الرسالة التي تقدم لكل الناس ومن عليهم التعاطي مع هذه الخطة التي تقدم يعني الأسرار بكل مكان وإيجاد حلول آمنة ثم إيجاد نظام وطني فاعل من أطفال الأطفال ثم إيجاد سواد ومؤهلة جميع المحاضرات ثم لا بد من نحن نسعى جميعا للإنقضاء بعد دورات العنف واستبدال الأطفال بأي شكل من الأشكال مع ربه نحن كالوزارة ندعم عن الوزارة الإسرائيل وجود تشريعات يعني ضرورية تلائم ما هو موجود في مكتوبة الإسرائيليات الدولية لحماية الأطفال في أي يعني مكان يلزم مع استمرارنا بإيجاد قاعدة بيانات وطنية محدثة ومتصلة تتفق مع هذه التشريعات الدولية لكل الأطفال أينما وجدوا يجب أن تكون هذه الكلمات إلى حد يعني متساوية أو أنها تكون أولوية أساسية هي هذا الطفل من هذه الخدمة في أي مكان كان وكان تحليلي أو صحي أو ابتدائي ونحن بإذن الله سنعمل على أدور خطوط تواصل وخطوط مباشرة أيضا وخط صاحب بإذن الله تعالى مع كل المجتمع وكذلك مع كل المنظمات الدولية العربية وكذلك منظمات المجتمع المدني
0: إن شاء الله بإذن الله عز وجل ونتمنى لمؤتمركم النجاح يا رب العالمين وأن ينال نصيب الأطفال كافة في كل المناطق نصيبهم من كل الخدمات إن كانت التعليمية المادية وتدريب لقدراتهم وتأهيلهم. شكرا لك وكيلنا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قطاع الرعاية الأستاذ صالح محمود حسن، نحن شاكرين تلبيتك الدعوة ومشاركتك اليوم لنا وتعريف مستمعين الأحبة على كل ما يدور من خلال الترتيب لهذا المؤتمر يا خديجة.
1: إذن كان معنا صالح محمود، تفضل.
2: أشكر لكم إجاعات يا قناة عدم القرد كأول طبعا قناة وإجاعة أتذكر أن تكون هي على التاركية مع الوزارة ومع مجتمعها في حماية الأطفال الموجودين في كل جزيرة.
1: والشكر جزيل لك أيضا أستاذ صالح محمود، شكرا جزيلا لك.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، ما زلنا معكم في برنامجنا بين الناس يا خديجة، ونحب نستقبل اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-95-21-21 والأرضي
1: والأرضي 0-2-3-7-9-1-3. كما يمكنكم أن تتركوا لنا تعليقاتكم عبر الفيسبوك وكذلك الواتساب، ونطرح إليكم الآن السؤال التفاعلي لهذه الحلقة برأيكم: ما أهم خطوة يجب التركيز عليها لتعزيز حماية الطفل في اليمن وضمان مستقبل أفضل له؟
0: طبعا ومعنا اتصال، أول اتصال في حلقة الليلة، ونقول يا مساء الورد والياسمين. ألو،
2: يا مساء المسك والأنبر،
0: يا
1: مساء الورود،
2: يا مساء الحبايب الحلوين.
1: يا هلا بيك،
2: الله يسعدك خديجة وعاصم حبايب قلبي.
0: اليوم نصور. ناصر
1: اليوم ناصر
2: حبيب قلبي تمام.
0: أيوة أخونا الصغير الفرق المبدع المتميز. ها
2: أصبح على الصباح.
0: ها تصبحي على الصباح، لليوم هو مشترك معانا العصر.
2: لا عزيز علي
0: عزيز، أيوة علينا كلنا، أخونا ومخرجنا ومخرج برامجنا.
2: أنا ابني أعتبره زي ابني.
0: يا سلام. ناصر كمان بيوجه لك ألف تحية. خالة
2: لكم كلكم التحية،
0: ولك
2: ولك أيضا. مواهب الأطفال المفروض العمل على أهلهم، أول الأهل.
0: أيوة أكيد.
2: وبعدين مساكين الأطفال الذي مثلا يعتنوا بمس أهلهم، أول تزعلي كثير كثير بالشوارع والهيالات الذي ينوم الناس.
1: صحيح،
0: لا حول ولا قوة.
1: صحيح.
2: وعاد الأطفال الذي يلعبوا بالشوارع ما ينتبهوا لهم أهلهم كلهم يضربوهم والله. ولا أهلهم ولا يقولوا لهم ابعدوا من طريقكم، 24 ساعة هم بالشوارع.
0: أيوة.
2: نتمنى من الحكومة دي اللجنة المجتمعية تفعل دورات، يعني دورية تكون تفاقد دوريات.
1: أيوة تمام. صحيح، أهم شيء صحيح
2: دورية. مثلا الأطفال يتشوفون بالشوارع، يتشوفون تكلم أهلهم، تدعي أهلهم، ليش كذا عيالكم، ليش كذا يسووا، تكو علينا الظروف. الظروف الظروف ما قال لك تهملي بأولادك.
1: صحيح
0: صحيح،
2: دون أمانة في أعناقنا.
0: أيوة أكيد.
2: أنا من ناحيتي دون المتسولين ودون وفي إصلاحية يودوهم الإصلاحية.
0: من هذول الأطفال اللي ما فيش معهم أهل يودوهم يا خالة،
1: لكن دون عندهم أهل.
2: يعني أنت قلتي على الأهل الذي ما فيش معهم أهل.
0: أيوة
1: أيوة.
2: دول الأطفال اللي دخلتي مشردين ذا تعليم على الأقل. لا
0: نحن طبعا في مؤتمر إن شاء الله بيكون، هذا المؤتمر بيكون مع منظمات دولية يا خالة، شراكة دولية. المؤتمر بيقوم بينزل عدة محافظات، كما قال الوكيل الشؤون الاجتماعية والعمل، قال إنه هناك 12 محافظة بيقوموا بالنزول إليها وتقديم خدمات للأطفال، من خدمات مالية أو مساعدات مالية، تدريبات، تطوير هؤلاء الأطفال ودعمهم من كل شيء. فهمتيني يا خالة؟ هذا كان هو موضوعنا.
2: فهمتك يا حبيبي.
0: أيوة يا قلبي.
2: بس إن شاء الله تتحقق ويقوموا بواجبهم.
0: إن شاء الله يعني بإذن الله
2: يقوموا. مش قول بلا فعل.
0: لا طبعا. صحيح. هذا المؤتمر ان شاء الله كما قال الوكيل بيكون على نهاية سبتمبر. صح،
1: نهاية سبتمبر
0: ان شاء الله. نحن
2: نتمنى من الله سبحانه وتعالى، نتمنى حاجة كما هذه.
0: إن شاء الله بيكون لنا كمان شرف تغطية هذا المؤتمر.
2: بتلاقيهم مهتمين وعادة يدخلوا مثلا يتعاونوا معاهم الذي انسلتهم فقير المدارس.
0: إن شاء الله يا خالة. نتمنى
2: وإن شاء الله وإن شاء الله نشتري المؤتمر يأدب الآباء والأمهات.
0: إيه إن شاء الله يا رب العالمين.
2: يلا مع السلامة.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: طبعا مستمعينا الكرام لو نتحدث عن حماية الطفل فنحن لا نتحدث عن الرفاهية أو مجرد شعارات، بل نتحدث عن عماد الوطن ومستقبله القادم. هذه الخطوة للمؤتمر الدولي بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة اليونيسف هي خطوة بالغة الأهمية ورسالة أمل تؤكد أن حماية أطفالنا مسؤولية تتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات رسمية ومنظمات دولية والمجتمع ككل.
1: طبعا يا مواهب، مثل ما تفضلت المتصلة أم أحمد إنه في كثير من الأطفال في الشوارع هذه الأيام بيتم استغلالهم من قبل أولياء الأمور.
0: أكيد.
1: من قبل
0: خديجة
1: أهلهم.
0: افتحي الواتس حق الإذاعة. طبعا هناك فقرات يا خديجة، معك التعليم والأمان، تفضلي خديجة قرأيها.
1: وأولى خطوات الخطوات وأهمها لتوفير حماية حقيقية للطفل تبدأ من مقاعد الدراسة. التعليم ليس مجرد معرفة، بل هو الحصن الذي يقي الطفل من الاستغلال والتسرب وسوق العمل المبكر. بيئة المدرسة الآمنة والدعم النفسي للطفل داخل الفصول الدراسية تمنحه الشعور بالأمان وتزرع فيه الثقة لينشأ فردا فاعلا ومبدعا في مجتمعه.
0: وكمان معنا توعيات اجتماعية ضد العنف الأسري. حماية حقيقية تبدأ من البيت والمحيط القريب. لا يمكن حماية الطفل دون نوعية شاملة للأسر والمجتمع. بضرورة أن احنا نوعيهم عن العنف والتعنيف وتوفير بيئة أسرية قائمة على التفاهم والرعاية. نوعي الوالدين بحقوق أطفالهم وحاجاتهم النفسية والجسدية هي الخطوة الأساسية لمنع أي شكل من أشكال الاستغلال أو الإهمال. الخطوة الثالثة يا خديجة تفعيل التشريعات.
1: وأيضا من الضروري جدا أن ترتكز خطة الحماية الوطنية على تشريعات وقوانين صارمة وآليات تنفذ على أرض الواقع لحماية حقوق الأطفال، سواء عبر إنشاء مراكز حماية استشارية ومجتمعية أو توفير خطوط ساخنة للإبلاغ عن أي انتهاكات لضمان وصول الدعم القانوني والنفسي لكل طفل بحاجة إليه دون تأخير.
0: ولا ننسى الشراكات الدولية والاستدامة في الدعم. إن توسعة الشراكات طبعا يا خديجة مع منظمات زي الآن اللي أتعاقدوا مع منظمة اليونيسف والشركاء الدوليين ليس مجرد قلب للمساعدات المؤقتة، بل هي استثمار لنقل الخبرات وتطوير آلية العمل حتى يوفروا مدربين متخصصين لدعم هؤلاء الأطفال وأسرهم. ونتطلع لأن تترجم هذه المؤتمرات والخطوات إلى مشاريع مستدامة على الأرض تصل إلى كل منطقة قرية وتوفر للطفل اليمني بيئة مستقرة تليق بطموحه وحقه في الحياة. طبعا يا خديجة نحن كما قالت أم أحمد آملين إن شاء الله إنه المؤتمر هذا بيكون خير على أطفالنا وأطفال جميع مناطق اليمن. عاصم ناصر معنا اتصال، نقول ألو يا مساء الخير.
1: مساء الورد.
3: مساء الخير عليك مواهب وخديجة.
1: يسعد مساك يا عوض.
3: والتحية المخرج ناصر وعلى صموده أنا في فترة الصباحية ومسية.
0: الحمد لله رب العالمين. إحنا طبعا طاقم واحد، فريق واحد، متعاونين جدا.
3: يا الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
1: الله يعافيك يا رب.
3: بالنسبة للطفل يعني هنا في بلادنا حقوق الطفل منهوبة ومنتهكة. يعني حسب ما أشوف أنا كل يوم أشوف أطفال يشتغلوا.
1: صحيح.
3: أشوف اثنين أطفال يشتغلوا مع واحد يعني يبيع تنباك وفحم يقيس يعبي بكياس فحم شوفوا كله سود.
0: لا حول ولا قوة.
3: وأشوف طفل ثاني برضو يشتغل مع واحد صاحب خضرة يصفي خضرة مقابل يعطي خضرة. يعني أطفالنا مظلومين
1: وأصبحوا بيشحتوا كثير. الطرقات كلها مليانة أطفال بيشحتوا بيتسولوا.
3: وكذلك يعني محرومين من التعليم. انا مره قبل اسبوع تناقشت انا واب في الباب قال انا خلاص علي خرجتهم مع الرشا علمهم. يعني كان اول حاجه بسبب الاضراب انه قال انا اخسر السليم لابس ودفاتر وما يعلمهمش. العام هذا اللي راح لما عاد التعليم جديد قال لي خلاص معنا مش هتعلمهم. ايش ذنبهم بالاطفال؟
0: لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا احنا نتحسر على هذا.
3: ام احمد ذكرت حاجه يعني خطوة رائعة التربية. أنا مرة مروح الساعة 10:30 من العمل اتفرج على طفل من جيراننا عمره 10 سنوات يعني يتعلق بسيارة وفلات وقات الله شر وشر وطلع ابن جارنا
0: ايوه
3: طاح فوق يروح مره يروح روح البيت كلم زوجتي قال لي زوجتي هذه امانه لازم تروح تكلم ابوه اصلا الطفل هو يتيم الام
0: ايوه
3: قلت له دقيت الباب خرج لي ابوه خزل قلت له فين ابنك فلان قال لي ها مدري قلت له بالله الساعه 10 ونص قلت له فين ابنك
0: لا هي
3: ابنك قلت له شوف بالباب بالخط بالخط بالخط الفلاني يتعلق قال لي اشتغل قلت له والله الساعه 10 ونص قلت له ابني عمره 14 سنه الساعه 9 اقدر اقعد قال لي يا اخي كم باكل انا خلنا ارجع وصاه ابنه كبير يروح يجيبه يعني بال 10 ونص انت مش عارف ابنك فين 10 سنوات
0: لا حول ولا قوه طبعا هو دور الاسره مهم دور الاسره مهم
3: اكيد
0: هناك دور الاب أكيد. ودور الام ليس بس دور الام فقط والله العظيم يعني في كثير من الاباء يقولوا هذا على الام هي اللي تربي هي اللي تقول لا تخرجوا لا تصلحوا لكن بالعكس الاب كمان الأب يمكن لازم. الاطفال يخافوا من ابوهم اكثر ما يخافوا من امهم
1: صحيح
3: فعلا فعلا فعلا الله الله يعطيك
0: العافية الله يحافيك شكرا لاتصالك واحنا سعيدين جدا بمداخلتك الجميلة طبعا يا أخ عوض صح؟
1: ايوه عوض
0: عوض أيوة. يا حيا بك يا استاذ عوض طبعا يا خديجة هنا عندنا كمان ثقافة الصوت والمطلب او المطالبة بالحقوق خديجة اقرأيها لو تسمحين
1: من المهم جدا ان نغرس في طفلنا ثقافة الثقة ونعلم كتمان الخوف حماية الطفل تبدأ من توعية بحقوق وتوفير مساحات وآليات آمنة وسرية تمكنه أو تمكن المجتمع من الإبلاغ عن أي انتهاك أو تسلط أو تسلط يتعرض له ليكون القانون دائما في صف الضعيف
0: طبعا يا خديجة الطفل مسؤوليتنا جميعا مسؤولية الأب مسؤولية الأم مسؤولية المعلم مسؤولية الإعلامي مسؤولية المجتمع يجب صحيح. أننا جميعا أن نتكاتف ونحمي أطفالنا
1: صحيح.
0: خلاص حتى شوفي عوض لما قال أنه زعل على هذا الطفل فنحن كثير من الأطفال نشوفهم بالشارع برضو نزعل عليهم لكن ما نقدرش نعمل لهم حاجة نقول نحن نقول نحن مش قادرين نعمل لهم حاجة لكن لو مسكنا هذا الطفل وقلنا له ليش ما تروح البيت تعال يا ابني بوديك أنا لباب البيت في المدرسة المعلمة عليها أن توعي الأطفال تعلمهم الثقافات تغرس فيهم حب الوطن تغرس فيهم الكثير من القيم اللي بيستفيدوا منها لما يكبروا في المستقبل هم صوتنا وصوت المستقبل أكيد وهم الأجيال اللي بتحمل كل ما هو جديد وبتتعلم ولازم أن احنا نعلمهم أكتر وأكتر ومعنا اتصال خديجة استقبليه
1: مساء الورد ألو
4: مساء الورد السعادة ألو
0: يا حيا ومرحبا
1: يا حيا ويا مرحبا
4: مساءك مواهب خير ومساءك خديجة كمان مساء الخير لناصر والمستمعين متواصلين جميعا
1: ويسعد مساك يا رب
4: وأحلى مساء لكل أطفالنا الحلوين
0: يا رب مساك ومساءهم إن شاء الله ومستقبل جميل يا رب العالمين
4: أكيد يعني أقول لهم غدا أجمل ولهم يعني كل الحب مننا بهذه الكلمات الطيبة والألم اللي أسمعه من أصواتكم والنصائح الجميلة والأشياء اللي نشتي نحملها داخل قلوبنا ونعملها كمان لكن مع الأسف مسألة أكبر من كذا يا جماعة وهم يتحدثوا عن أسرة وهم يتحدثوا عن شارع خلق محمد تقول الشارع وعوض يقول الطفل اللي شافه وأنا أقول المسألة أكبر من كذا أساسيات يا خديجة ومواهب عقلية وعي مجتمعي هذه كلها مع الأسف مش موجودة نتيجة الوضع اللي نحن فيه كارثي كارثي كارثي الطفل ما بيلاقيش التعليم الطفل يخرج الشارع بيشوف قدامه سجارة ويشوف أشلاء يشوف دم طفل يخرج وما لاقيش أبسط حقوقه الطفل عمره 10 سنين أبوه يقتل وأمه تترمل عنده 5 أطفال ويشوف نفسه هو مسؤول عنهم طفل يروح المدرسة ما لاقيش مروحة ولا كرسي يجلس عليه طفل زاحم 100 نفر علشان يلاقي قطعة ثلج أو شيء من المعونات اللي موجودة هذه كلها معاناة وأساسيات ولدت عندنا نفسيات وعدم وجود رضا عدم وجود عدل مجتمعي ما خلتش المجتمع يظهر بالشكل السليم الطبقات الموجودة خلت الأطفال بالمدارس برضو مش متوحدين فبتلاقي إنه الأطفال دائما نفسياتهم متعبة ما عندهمش الأمل بالدراسة بالتخرج بالمواصلة يعني كل هذه الأشياء والأساسيات هي اللي بتخلينا نقول إنه لابد من تغيير جذري لأساسيات المجتمع مهما وجدت منظمات ودعم يمكن بتقنن بتساهم لكن لابد من يعني تغيير جذري بكل أساسيات ومفاهيم التعليم، الوجود يعني السلم المجتمعي الصح، العدل المجتمعي، مدارس متوفرة، مصلحيات للأطفال. نحن يا خديجة ومواد وجدوا عندنا أطفال من 13 من 15 سنة قد عملوا جريمة،
1: صحيح،
4: قد شربوا المخدرات، قد
1: صحيح،
4: يعني هذانا كيف يخرجوا للمجتمع إذا ما فيش إصلاحيات وتأهيل. عندنا بنات غصب عليها أنها تتزوج في سن 13 سنة، هذه بعدين نفسيتها وين تروح؟ فلابد أنه كل هذا الجهد يتكتف عندنا كمؤسسات مجتمع، كمعلمين، كإعلام، أن احنا نبدأ بالتغيير الجذري في المدارس، في الإعلام، في المساجد، على أساس أنه نزرع بأولادنا أنهم يبنوا نفسهم يعني بالتعليم، بمساعدة طبعا أكيد الأسرة والمجتمع معا، لأنه يا مواهب أنت كأم ولا خديجة ولا أني مستحيل أني أعمل بدون وجود بيئة حاضنة ومجتمع يدعمني من مدارس.
0: أكيد.
4: فين أنا بأقوم بجهد وأخرج ابني لمدرسة وأنا عندي ظروف مجتمعية سيئة أنه يدرس ويكمل تعليمه؟ وين أروح يا مواد؟ عشان نكون صريحين، فلابد أن يكون في أعمدة متكاملة علشان نقدر نوقف على هذا المجتمع بالشكل الصحيح للطفل. مهما كانت في منظمات لابد أن تكون منسقة مع المؤسسات والمجتمع. يعني الآن مثلا المدارس أتمنى أنهم هم جهدهم ذاتي يشوفوا البنات مثلا اللي بالذات سن المراهقه، يقوموا بدعمهم نفسيا بدورات تثقيفيه
0: من خلال كمان يا استاذه منى المشرف الاجتماعي اللي موجود في المدرسه. لازم يكون في كل مدرسه يكون هناك اخصائي اجتماعي يجلس مع الطالبات. في طالبات تعاني من عقد نفسيه مثلا حتى لو هي موجوده في المدرسه.
4: ايوه انا شوفي الان مشرفه اجتماعيه في بيروزه في رياض الاطفال، وما شاء الله يعني كميه المشاكل ما تصدقي بهذا السن، يعني سن 4 إلى 5 سنين.
0: ايوه
4: تخيل المشاكل اللي موجوده، ما بالك اللي بيكون سن 12 13 14.
0: ما بالك بالثانويه العامه بنات مراهقات، لازم يكون أكيد عليهم أكيد رقابه ووقايه.
4: لابد انه ايوه هذه المشرفه الاجتماعيه لابد ان تكون موجوده ومع جسر متواصل مع الاسر. لابد ان يكون وجود مجلس اباء متواصل مع المدرسه، مع المشرفه الاجتماعيه، مع المنظمه اللي بتدعم بدورات اولا هي اللي سموها دورات النزاع، عشان يفهموا الطلبة كيف نحن نخرج من هذه الحرب والنزاع. كانوا عملوا قبل سنتين أعتقد في بعض مدارس وكانت جميلة جدا، وأخذوا بعض الطالبات وطلبة صغار من سن 10 7 سنين 8 سنين، يبينوا لهم، أعطوهم كتيبات، أعطوهم صور كيف أيوه تخرج من من من من مرحلة النزاع إلى مرحلة التشافي. البنات اللي هم اتصبوا، البنات اللي تزوجوا غصبا عنهم، اللي تعرضوا للأشياء هذه كلها مسؤولية المدرسة والأسرة، ولابد أنها تدعم من المنظمات وبشكل يعني مدروس، ونعرف احتياج كل مديرية وكل محافظة بدراسة منظمة. يا مواهب الموضوع
0: أكيد
4: كبير، ولابد من من من من من توحد أيدي من من من وجود ناس مسؤولة صح، مش هو كلام ولا مثلا وجود منظمات تأخذ فلوس وتدعم بعض مدارس ومدارس، لا، شوف اللي تستحق الأولوية ندعمها. واتمنى بالاخير يعني لاطفالنا كل السلامه، واتمنى تكاتف الكل، ولان اطفالنا وجدوا في مرحله مع الاسف موجعه جدا يا مواهب وخديجه والله العظيم.
1: صحيح.
4: يعني ام واشعر واشوف اولادي يعني مهما قدمت لهم بيخرجوا للشارع وبنلاقي مع الاسف يعني كوارث يا جماعه.
0: أيوة. اكيد اكيد.
4: فكيف بيعيش الطفل ويحيا بين بيئه مثل هذه؟ لابد ما نقولش بس منظمة أو بيت، الكل الكل الكل علشان يحيى الطفل بأمان، علشان يوجد له البيئة الطيبة، علشان يقدر يلاقي العيش الكريم من بيته إلى الشارع إلى المدرسة إلين يكبر ويصبح إنسان فعال في المجتمع.
0: أكيد. هذه خطوات لتعزيز أطفالنا في اليمن. طبعا يا خديجة الكثير من الأسر مثلا تعاني من الضغط أو من سوء الغلاء، يعني سوء المعيشة بالأصح، أنهم مثلا فقراء منقول أو حالتهم متوسطة، فيدفعهم هذا أنهم يخرجوا أطفالهم يشتغلوا كما قالت الأستاذة منى، لكن وقال عوض، لكن نحن ما نلومهمش ولا نلوم المجتمع ولا نلوم أي حد. نحن نقول حاولوا تساعدوا أطفالكم. أكيد المشاكل الأسرية تؤثر على الأطفال.
1: أكيد
0: الغلاء والفقر أو نقص النوم يقدموا لأطفالهم ما يحتاجوه في البيت ويدفعهم النوم يخرجوهم للعمل، هذا كمان يؤثر عليهم. الكثير من الظروف والمعيشة اللي نعيشها هي تأثر على أطفالنا.
1: وكمان العديد من الأسر بتعمل على يعني إخراج أطفالها مش للشغل، كمان للشحاتة.
0: أيوة هذا موضوع قد ناقشناه قبل أيام طبعا يا خديجة.
1: شفتي كيف حال شوارعنا هذه
0: أكيد
1: الأيام؟
0: بس نحن
1: فلازم هذه المؤتمرات اللي تكلم عنها الأستاذ استاذ صالح لازم تركز على هذا، على هذه الفئه من الاطفال، مش فقط مجرد مؤتمر وبعدين الاوراق بتنحط في الادراج وخلاص بيتغلق عليها.
0: اكيد
1: يا لازم خديجة. تستهدف الاطفال اللي من هذه الفئه، هم باشد الحاجه للرعايه، للوقوف بجانبهم من كل الجهات، من منظمات المجتمع المدني، من الدولة، من الجهات المعنية، ومننا نحن أيضا كمجتمع.
0: أيوة، نحن طبعا يا خديجة نحاول نحن نوصل أصواتهم وأصواتنا علشان إن شاء الله نتمنى أن تتحسن الأوضاع ويتحسن كل طفل من أطفال اليمن يلاقي حقه، وفي التعليم، في الغذاء، في اللبس، في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء، لأنه كل طفل يحلم إنه يكون، هذا الطفل يحلم إنه يكون معه لعبة يا خديجة، هذا الطفل يحلم إنه يكون دكتور، لكن أسرته ما تقدر توصله للمكان اللي هو يحلم إنه يوصل له.
1: صحيح.
0: لكن إن شاء الله نتمنى إنه يعني يوصل صوتنا كمان، ويوصل صوت كل واحد منا في المجتمع، يمكن ما قدرش يوصل صوته لكن عبرنا إن شاء الله نقدر نوصل أصواتنا.
1: ومعنا اتصال جديد يا ناصر.
0: ما فيش معنا اتصال. طبعا حماية أطفالنا ليست مهمة جهة واحدة، بل هي منظومة متكاملة كما قلنا، من الأب إلى الأم إلى المدرسة إلى المشرف الاجتماعي إلى الإعلامي اللي بيوصل الصوت والرسالة عبر القنوات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أطفالنا هم البذر الذي نغرسها اليوم لنحصد منها غدا أمان الوطن ورفعة مجتمعنا. فلنكن جميعا الدرع الذي يحمي واليد الذي تبني مستقبلهم يا رب العالمين. خديجة معنا تعليقات في صفحتنا في الفيسبوك يا خديجة.
1: معنا أول تعليق من أبو ناصر من الشيخ عثمان، يقول مساء الخير يا ست مواهب، أهم خطوة في رأيي هي المدرسة والتعليم، لما نوفر أسلوب تعليم محترم ومكان آمن للطفل نتعامل فيه بإنسانية، بنكون حمينا من الضياع ومن عمل الأطفال التي زادت في شوارعنا بسبب الظروف المعيشية.
0: ومعنا أم أحمد بتقول تحية لكم ولراديو عدن الغد، الحماية تبدأ من البيت كما قلنا، والتوعية الأسرية. للأسف بعض الأهالي بسبب ضغط الحياة يفرغون شحناتهم أو شحنة غضبهم على أطفالهم، والتوعية بكيفية التعامل مع الأطفال ونبذ العنف الأسري هي الأساس لبناء طفل قوي وواثق من نفسه.
1: وكذلك المهندس عادل من خور مكسر بيقول أهلا ببرنامج بين الناس، الخطوة الأهم هي القوانين والرقابة الحازمة. جميل إقامة مؤتمرات وشراكات مع اليونيسف، لكن المهم تجديد العقوبات على أي شخص يستغل الأطفال أو يحرمهم من حقوقهم الأساسية، وتفعيل خطوط ساخنة للبلاغات.
0: وأمل بتقول مساء الخير، أمل محمد بتقول مساء الخير أو مساء الورد، أنا أشوف أن الوضع الاقتصادي للأسر هو المفتاح. الأب لما يكون قادر يوفر لقمة عيش مش بيخلي ولده يخرج إنه يبيع بالجولات. دعم الأسر الفقيرة وتوفير سلال غذائية، مساعدات دورية، هي حماية مباشرة وملموسة للطفل.
1: أيضا لدينا تعليق من الأستاذ خالد من المعلة، تحية طيبة لكم، التعليم والصحة هما الركيزتان، الحماية مش بس منع العنف، الحماية هي توفير بيئة صحية، تغذية سليمة، ومدارس تأوي الطفل وتنمي مهاراته وتغرس فيه القيم، وتنسيق الجهود بين الدولة والمنظمات هو الحل.
0: طبعا معنا ياسين عبدو بيقول حماية الطفل يبتدئ من الأب ثم الأم، صح، لأن الأم تربي لحد ما يبدأ يفهم، تربي لحد ما يبدأ يفهم الصح من الغلط، بعد كده مسؤولية الأب، لأنه الأب كلامه مسموع من جهة الطفل، ولكن أحيانا الطفل يرفض كلام الأم، يرفض كلام الأم، ولمتابعة على الأم، على الأم متابعة الإناث عفوا، وعلى الأب متابعة الذكور، والمثل يقول لكل جاهل عاقل. وكمان بيقول صوتكم وصل لكل من يستمع إليكم. وصالح عبد السلام بن سيما بيقول التوفيق لكم، نتابعكم من شبوة، لكم منا ألف تحية أهالي شبوة، وراديو عدن الغد دائما مبتعين في كل نشرات أخباريات يقدموها.
1: أيضا معنا تعليق من أم ريم من البريقة تقول مساء الخير أختي مواهب، الحماية النفسية مهمة جدا، أطفالنا عاشوا في ظروف صعبة واستثناء

0: ضيف من حيفان تعز، الله يا خديجة.
1: وأيضا إخلاص ناجي تقول: يا صباح الخيرات والمسرات عليكم، أهم خطوة برأيي تأمين الحماية الأساسية للطفل من تعليم وتغذية وأمان. بدون هذه النقاط الثلاث ما نقدر نتكلم عن مستقبل. أني مع فكرة أن التعليم والتغذية هي نقطة البداية، لأن الطفل الشبعان المتعلم هو طفل محمي وقادر يدافع عن نفسه ووطنه.
0: وأيضا معنا على الواتساب: حتى الأطفال الرضع حقوقهم منهوبة، الطفل له حق أن ينام. طبعا من عوض العبيدي عبر الواتساب: بكامل نومه كل يوم يسمع صياح أطفال في منتصف الليل بسبب انقطاع الكهرباء ساعات طويلة من شدة الحر. خديجة بنكون.
1: وطبعا فؤاد أبو خاطر بيقول: متى بيكون هذا المؤتمر؟ المؤتمر مثل ما تفضل الأستاذ صالح بيكون بنهاية شهر سبتمبر القادم بمشيئة الله.
0: باقي معنا تعليقات خديجة ولا كمل؟
1: ومعنا أيضا أم قاسم بتسلم علينا.
0: طبعا مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، في باقي تعليق.
1: وأيضا ضروري يسووا قرارات على أصحاب الإنترنت، والاستراحات ممنوع للأطفال دخوله من الثامنة الصباح إلى الساعة الثانية ظهرا.
0: أكيد يا رب. طبعا مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، وصلنا لختام برنامج بين الناس اليوم. نتمنى أن يصل صوتنا وصوتكم إن شاء الله، ويكون مستقبل أطفالنا جميل جدا ويحققوا كل آمالهم وأحلامهم.
1: إذن بمشيئة الله نلقاكم في السبت القادم في موضوعات جديدة من هذا البرنامج. حتى ذلكم الحين نترككم برعاية الله وحفظه،
0: ونقول لكم إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تابعونا الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

السلام عليكم ورحمة الله. عدن الغد تحييكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية محليا، قتل 3 بحارة وأصيب آخرون الثلاثاء في هجوم جديد لميليشيات الحوثي على سفينة تجارية في مضيق باب المندب الدولي. تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم 32 ثلاجة لقاحات تعمل بالطاقة الشمسية و12 مجمدا للقاحات لتعزيز منظومة سلسلة التبريد وخدمات التحصين والاستجابة لفاشيات الحصبة في محافظتي عدن وتعز بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ منظمة الصحة العالمية. عربيا وعالميا، وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لإجراء محادثات، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن المحادثات بشأن مضيق هرمز في مرحلة متقدمة. صعد ترامب هجوم على المسلمين والصوماليين ووصف مرشحين ديمقراطيين بالجهاديين وقال إن الصوماليين ليسوا أذكياء.

المقر الأمريكي يوم الثلاثاء قبيل صدور تقرير التضخم الاستهلاكي لشهر يوليو المقرر نشره يوم الأربعاء، والذي قد يؤثر في توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب. الرياضة، قال أليكس دافاني اللاعب الدولي السابق في منتخب بابو غينيا الجديدة إن بعض الاتحادات الكروية الصغيرة فضلت التزام الصمت خلال الخلافات والنزاعات الداخلية التي يشهدها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، خوفا من فقدان التمويل الضروري لاستمرار عملياتها. قال إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إن إيرلينغ هالاند على الأرجح لن يحصل على شارة القيادة بسبب غازراته التهديفية. قدمنا لكم هذا الموجز من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بأمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
2: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
3: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
4: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
3: إدارة اللوجستيات والإمداد،
4: التسويق الرقمي،
3: إدارة الأعمال،
4: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
3: المحاسبة،
4: العلوم المالية والمصرفية،
3: نظم المعلومات الإدارية،
4: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
3: برامج الماجستير،
4: إدارة المشاريع،
3: إدارة الأعمال باللغة العربية،
4: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: المحاسبة،
4: الإدارة المالية،
3: المصارف،
4: نظم المعلومات الحاسوبية،
3: برامج الدكتوراه،
4: دكتوراه في إدارة الأعمال،
3: دكتوراه في المحاسبة.
4: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
3: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
4: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-384-687.
3: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: إني لأنظر في الوجود بأسره، لأرى الوجوه فلا أرى إلاك. قالوا ويخلق 40 مشابها، من 40 كلا أريد سواكِ.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

Soy de Gmachtova, Fulan. Soy de Gbacher, Yezifun. حسن لا يجي باكر واشوف اندمعة عيونك صدق.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.
2: وقت اللمات الحلوة كان موجود بيننا معانا وعمره ما غاب.
3: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
0: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
5: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
6: أبلغ عزيزا في ثنايا القلب منزله، أني وإن كنت لا ألقاه ألقاه، وأن طرفي موصول برؤيته، وإن تباعد عن سكناي سكناه. يا ليته يعلم أني لست أذكره، وكيف أذكره إذ لست أنساه. يا من توهم أني لست أذكره، فالله يعلم أني لست أنساه. إن غاب عني فالروح مسكنه، من يسكن الروح كيف القلب ينساه، من يسكن الروح كيف القلب ينساه.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام بنك

0: aqui, viu?
1: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
2: أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.